فنانة تشكيلية مصرية بترسم كأنها بترسم لنا فيلم بيحكي عن مواضيع اجتماعية فنية أشياء كتيرة قوي. هنتعرف على الفنانة أمينة يحيى في هوا الأيام النهاردة، وبعد كده زي كل يوم أربع هيكون معنا جو يونان في بي سوشيال، والنهاردة هنتكلم عن عصر السوشيال ميديا وعلاقة السوشيال ميديا والإعلام التقليدي. كل إعلام تقليدي دلوقتي، كل اسم كبير في مجال الإعلام عنده محتوى خاص بي، فهنعرف كل حاجة عن الموضوع ده مع جو يونان. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان، زي ما أنتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: فيفر دريم أليكس وارن في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا دلوقتي لفقرة فن. في فقرة فن سعيدة جدا باستقبال فنانة أنا حبيتها قوي إما اكتشفت شغلها، أمينة يحيى. أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام.
1: أهلا أهلا، إزيك عاملة إيه؟
0: أنا كويسة شكرا. وإنتي أخبارك إيه؟ فين بقى المرة دي؟
1: الحمد لله.
0: في مصر؟ في الإمارات؟ فين؟
1: أنا دلوقتي في الإمارات في أبو ظبي.
0: طب سعداء جدا انك معانا النهارده، حابين نتعرف عليكي اكتر، نتعرف على فنك. انا شفت ان فنك متعلق قوي بالبحث، بالتحليل، بالسينما، بالمراه، بالتاريخ، اشياء كتيره قوي. احكي لي شويه لو بجمله كده هتعرفي عن شغلك كفنانه تشكيليه هتقولي ايه؟
1: اولا شكرا انك بتستضيفيني، انا مبسوطة قوي ان انا بكلم معاكي، ومبسوطة كمان انك قريتي عن الشغل وعارفة انه في كل اللايرز دي. لو هكلم عن شغلي في جملة واحدة، اعتقد هقول ان هو عن الاوضاع الاجتماعية والسياسية في القاهرة او في مصر بشكل عام، وانه من خلال ده ببص على المرأة، وأكيد ببص على إزاي الأحداث الاجتماعية دي أثرت في الميديا بتاعتنا، في السينما، في الحياة اليومية والحياة يعني، وعلاقتها بالسياسة بشكل عام.
0: هي اللوحات بتاعتك، أولا خلينا نقول إن أنا شفت اللوحات اللي على مساحة كبيرة غافهما، فيها تاريخ، فيها نظرة فتاة فنانة بنت عصرها، ولكن بترجع بينا للتاريخ، نظرة هي قريبة قوي من الشرق، ولكن مفيش نوع المستشرق اللي هو تعرفي بالنظرة الاستعمارية. فأنا عايزاك تكلميني شوية عن الإدراك ده، إزاي فتاة زيك، شابة زيك، عندها البعد التاريخي ده. هل هي وقفة سياسية؟ جاي منين الموضوع ده؟
1: فاهمة قصدك. أكيد أنا يعني أتمنى أن عمر ما شغلي يكون في أي نظرة استشراقية، لأنه يعني زي ما قلتي ده فكر يعني ناتج عن الفكر الاستعماري والنظرة لينا للمجتمعات بتاعتنا اللي بتصغرها وبتدرسها بشكل أكننا يعني مادة للدراسة أكتر ما كنا بشر وكده. وبقيت واعية بده من خلال دراساتي، لأن أنا درست في جامعة أمريكية، فكنت طول الوقت وأنا بدرس ببقى واعية بإزاي الشغل بتاعي بيتبصله، إزاي أنا بيتبصلي، إزاي أنا المفروض أبص على شغلي بشكل ما يبقاش متأثر بالطريقة دي من الجامعة الأجنبية اللي أنا كنت فيها. وطبعا أكيد قريت لأدوارد سعيد وفرانس فانون، أكيد في فرنسا يعني
0: طبعا
1: هو حد كبير، أكيد أنت عارفة عنه.
0: أكيد طبعا.
1: فكل الحاجات دي كمان يعني بحكم طبيعة اهتماماتي في شغلي برضو اللي ليها علاقة بالطبقات الاجتماعية قوي، الطبقات الاجتماعية تاريخيا ليها علاقة بالاستعمار، فكان مهم بالنسبة لي أن أنا يعني وأنا بدرس ان انا اعرف العلاقة بين الطبقات الاجتماعية والعلاقات ما بين الناس اللي في الطبقات المختلفة بالاستعمار والتاريخ بتاعه. عشان ما بقاش انا بعيد احياء النظرة دي.
0: بس ممكن ترجعي بينا للوقت او يعني اللحظة اللي فعلا فيها وعيتي عن اللي كنت بتتكلمي عنه من شوية، ازاي الناس بتنظر اليكي، ازاي بتنظر على شغلك، وازاي انت كمان بتعبري عن شغلك ده وعن هويتك. هي فعلا منذ القراءة للكتب اللي كلمتينا عنها أو الكتاب اللي كلمتينا عنهم، ولا في حاجة حصلت، محطة معينة في حياتك خلتك تحللي الموضوع ده؟
1: أعتقد إن اللحظة المحورية اللي حصلت لي كانت مش necessarily من إن أنا كنت في موقف حسيت بيه بنظرة كده من نظرة استعمارية أو كده، مع إن أكيد يعني كنت في مواقف دي كتير، بس أعتقد إن ده كان لما كنت بدرس تاريخ الفن. حتى من وأنا صغيرة لما كنت ببقى مهتمية بالفن من قبل ما أدرسه، كنت بلاحظ إنه تاريخ الفن العالمي بيركز أكتر على الفنانين الأوروبيين أو الفنانين الغربيين، وإن الوجود بتاع الفنانين العرب أو الفنانين من أفريقيا مش موجود بنفس الكم أو بنفس الثقل. فحتى أنا كطفلة كان دايما لما عندي فضول أتعلم عن اللوح، دايما لو دخلت على الانترنت او لو بصيت على كتاب هلاقي اكتر، اول حاجة الاقيها اللوح بتاعت الفنانين الغربيين، مش هلاقي. فاللحظة بالنسبة لي اللي خلتني الاحظ ده كان لما بعد كده ابتديت ادرس في الجامعة وابتديت اتعلم عن الفنانين اللي من الريجن بتاعتنا، ولقيت ان هم ان في كمية ثراء في الشغل بتاعنا، وان انا ما كنتش عارفه اوصل له. فابتديت اسال نفسي، هو انا ليه ما كنتش عارفه اوصل له
0: ومش
1: وليه
0: عارفة
1: هو مش
0: توصلي له حتى
1: اكسسبل
0: وانتي يعني متواجدة في القارة الإفريقية في بلد عربية،
1: بالظبط؟
0: هي دي الكارثة.
1: بالظبط بالظبط، مش حتى اونلاين الموضوع مش سهل ان انا اعرف الاقي واتعلم دلوقتي، اكيد اكتر من زمان من وانا كنت صغيره، بس الوعي ده يعني مش موجود لحد مش بيدرس، للقصدي للبابليك يعني أو للناس العامة، مش حاجة سهلة إنك تلاقي المعلومات والتاريخ الصحيح عن كمان الشغل ده، لأن في معلومات كتير غلط بتبقى موجودة بسبب عدم وجود الأكسسبيليتي ده للمعلومات الصح وللأرشيف والحاجات دي.
0: والتغيير ده خلينا نقول التغيير الإيجابي ده بفضل كمان الناس اللي زيك والفنانين والناس اللي بيهمها الموضوع، هم اللي فتحوا الأبواب يمكن، وهم اللي عملوا المجهود علشان المعلومات دي توصل لأكبر عدد من الناس. طيب بس أنا كنت شفت كمان، شفت لك فيديو انترفيو على شغلك وعملك، في حاجة عجبتني قوي انه بحس انه شغلك كمان متصل، غير انه طبعا بالمجتمع اللي انت عايشه فيه وتاريخه، ان كان من جانب اجتماعي او ثقافي، هو كمان متعلق بتاريخ الاسره نفسها. واكتشفت انه الاسره نفسها كانت بتميل للفن، وفي ارشيف فني مهم جدا، وكان في كمان تفكير، ولقيتك كمان بترسمي او بتمارسي فنك في مساحة مهم قوي عاطفيا. احكي لي شوية عن الموضوع ده.
1: ما هو الموضوع بصراحة كان يعني ما كانش كان اكسيدنتال اكتر، ان انا لما جدي توفى كنت ببص بتفرج على الارشيف بتاع عائلتنا الفوتوغرافي، اللي هو مش فني اكتر ما هو يعني زي كل الناس ما عندها من زمان قبل التليفونات والكاميرات وكده، سوري مش كاميرات طبعا، قبل التليفونات كانت الصور اكتر انالوج وبتصور بفيلم كاميرا وبتتحلل وكده. فعندي يعني عيلتي عندها بوكس كبير كده مليان صور، فانا لما اتفرجت على الصور بتاعتهم ابتديت الاحظ حاجات يعني مختلفة عن العصر بتاعنا في الصور، وازاي حسيت ان علاقات الناس كانت يا اما مختلفة شوية، يا اما انا الناس اللي اعرفهم حسيت ان انا شفتهم بصورة مختلفة لأول مرة. وبدأت الاحظ برضو يعني ابتدى الموضوع يفكرني كمان بالسينما بتاعتنا الابيض واسود في مصر، وازاي هي اختلفت، كانت مختلفة تماما عن السينما المعاصرة بتاعتنا. فمن هنا بدأ اهتمامي ب يعني بالتاريخ وبمقارنة الأحداث دلوقتي الاجتماعية بساعتها، وإزاي العيلة كمان كهيكل متشابهة شوية مع الهيكل بتاع النظام. فكان ساعتها يعني، أو يعني أنا ما بقيتش بشتغل في الموضوع ده دلوقتي قوي في موضوع العيلة، بس ساعتها كان عندي الاهتمام ده لأني كنت متأثرة قوي برحيل جدي. يعني
0: أكيد. والاستوديو ده أصبح طبعا في بيت جدك، بيت اللي أنتي بتعرفيه وكبرتي فيه.
1: بالظبط
0: إما بترسمي في مكان زي ده مليء بالذكريات وفي كده صلة كمان مع جدك والذكريات دي، بتحسي بإيه؟
1: بصراحة بحس يعني بحس بامتنان شديد لجدي والأهلي، لأن هم يعني سبب كبير قوي في تشكيل نظرتي للحياة وملاحظتي للناس للشعب يعني الحقيقي، مش للصورة المجتمع بتاعنا دايما عايز يحطها قدامنا. طبعا لما ببقى قاعدة في المرسم بتاعي زي ما انتي عارفة، يعني أنا فعلا كبرت في المكان ده وكل الأفكار واهتماماتي دلوقتي اتشكلت في البيت ده، فبحس إن أنا يعني لا شعوريا أو بدون قصد الحاجات الأفكار بتتوصل ببعض، والموضوع ده بيساعدني إن أنا أفهم أنا ليه أصلا مهتمية بالمواضيع اللي أنا مهتمية بيها بكوني موجودة في المرسم. هو كمان المرسم بتاعي على النيل وفي بلكونة كبيرة بشوف منها يعني زي سكاي سكيب بتاع للمدينة كلها للقاهرة، والقاهرة الحقيقية يعني. فبحس انه دايما بيساعدني المكان ان انا
0: يعني ايه القاهرة
1: افتكر
0: الحقيقية؟ طبعا النهاردة في أماكن جديدة كتير قوي، مدن جديدة، مدن ناس كتير بتحلم إنها تعيش فيها، بس الناس المتعلقة بالقاهرة القديمة، مش هقول الجديدة الحقيقية، بس القاهرة القديمة صعب قوي إنه يروحوا يغادروها ويروحوا لها. فياريت تقولي لي معنى إيه ما بتقولي القاهرة الحقيقية؟
1: أعتقد أنا حاسة إن هي الحقيقية لمجرد إنه
0: عشان ما نزعلش ناس
1: هي
0: مننا برضو يعني.
1: ما أكيد طبعا بتكلم على القاهرة اللي هي مش polished، اللي هي
0: مش ممكن
1: مش
0: تروحي تعيشي في
1: مجمع.
0: التجمع مثلا؟
1: لا بصراحة مش ما ده، لا بالظبط يعني أنت فهمتي قصدي. القاهرة اللي هي بعيدة عن الشيخ زايد والتجمع والكومباوندز، الأماكن
0: اللي البيوت
1: اللي
0: شبه بعض
1: بتحاول
0: كلها كده وفي سور
1: الأماكن
0: عالي
1: بتمحي يعني بيمحوا الشكل بتاع القاهرة والتاريخ وثقافتنا
0: الروح
1: والروح
0: الحقيقية.
1: والعلاقات الإنسانية المفروض إنها تبقى موجودة. يعني أعتقد الأماكن الحقيقية دايماً بتفكرنا انه احنا يعني احنا مجتمع، مش انه مجتمعين او ثلاثة. او الاختلافات اللي موجودة دي كل ما بتزيد كمان اعتقد سبيشلي او في المكان اللي احنا عايشين فيه، كل ما بتبعد الناس عن بعض وبتزود يعني المشاكل اللي بتطلع من فروقات الطبقات الاجتماعية. لكن القاهرة الحقيقية بتكون شوية يعني فيها كل حاجة،
0: فيها
1: فيها
0: بوكيه من
1: الحلو
0: كل
1: فيها الوحش.
0: الاختلافات دي كلها.
1: بالظبط بالظبط. والبعد عنها وحش، عشان كده أنا بحس إنها مش الحاجات التانية هما constructed، يعني تحسي إنه مكت
0: مركبة، حاجات
1: للمعيشة.
0: مركبة ما هياش
1: بالظبط
0: حقيقية. أو التعددية دي أو الاختلافات دي اللي بتتكلمي عنها موجودة في لوحاتك، خاصة الحجم الكبير. أنت اخترتي كمان ترسمي على حجم كبير والواحد بيحس إنه فعلا دخل جوه الصورة وكأن كمان بيعيش تفاصيلها، ومش بس تفاصيلها. السحر هنا معاكي إنه الواحد في بعض الأحاسيس، يعني بعض الحواس اللي ممكن تتحرك كمان. إما بنشوف لوحاتك اللي عندها مساحات كبيرة دي. كلميني شوية عن التكنيك دي، إزاي وليه حبيتي تعيشي الناس الفيلم ده اللي أنتي حابة تظهريه على اللوحة؟
1: من ناحية المساحة ولا قصدك من ناحية
0: الاتنين،
1: الموضوع؟
0: المساحة والموضوع، ويا ريت تكلميني عن المواضيع كمان.
1: حاضر. يعني من ناحية المساحة أعتقد أنا لما يعني وأنا صغيرة كنت لما بروح لو رحت متحف أو جاليري وشفت لوحة كبيرة كنت بحس بأنها مهمة أو أنا كنت بندهش بيها، علشان كنت دايما ببقى اللي هو حاسة أنه إزاي في حد عمل ده، وإزاي إحنا لما بنقرب منها بنحس أن هي واكلة المكان شوية أكتر من لو حاجة، لو لوحة صغيرة بحس إن بنعملها أكتر كأنها أوبجكت أو كأنها يعني حاجة بتتمسك، بس لما تبقى حاجة كبيرة بحس إن هي بتبقى المساحة اللي إحنا فيها أكتر. فعشان كده اهتميت إن أنا أحاول أعلم نفسي إزاي ممكن أشتغل في سكيل كبير. ومن ناحية المواضيع، يعني انا مؤخرا ابتديت ادخل في اللوح بتاعتي الغراب ككاركتر او كشخصيه، والغراب
0: ليه بقى
1: يعني
0: الغراب؟
1: الغراب طلع من
0: والغراب كبير قوي، انا شفته في لوحة برضو، يعني حسب اللوحات، بس في لوحات بيبقى هو موجود في كل الاحجام الحقيقة، بس ما بيبقى حجمه كبير، بيبقى واكل اللوحة.
1: ايوه بالظبط. هو الغراب انا اهتميت بيه بسبب الانتقادات بتاعتنا في رؤيتنا ليه. يعني هو احنا بنشوف ان هو اولا، اول حاجة انا اتعلمتها عن الغراب طبعا وجزء من الفولكلور بتاعنا او اعتقاداتنا الدينية والاجتماعية، انه الغراب علمنا ازاي ندفن البشر صح لما يموتوا، فبالتالي اتعلمنا ان هو كائن ذكي جدا. بس يعني على الناحية التانية برضو معظم الناس او ناس كتير بتشوف ان الغراب شؤم او ان هو يعني مش حلو. طبعا انا
0: مش فعل
1: اعتقد انه
0: جيد يعني.
1: بالظبط، واعتقد انه ممكن، يعني ممكن اكون غلط، بس اعتقد انه جزء من الموضوع لرؤيتنا النيجاتيف ليه ان هو لونه اسود وانه غامق زي ما بنشوف كده ان القطة السوداء وحشة. فانا دايما عندي اهتمام اولا بالشخصية المنبوذة في المجتمع، لانه دايما عندي فضول اعرف يعني احنا ليه قررنا ان ده منبوذ وده مش منبوذ، او اللي بيمشي عكس الطبيعي بنشوف ان هو غريب، او يعني ما بنشوفش في الاختلاف ده ان هو حاجة عادية. فدايما ببقى عايزة احلل بيني وبين نفسي ليه بننبذ حاجات معينة as opposed to حاجات تانية. بس برضو حسيت ان الغراب ابتدى يتقمص بالنسبة لي شخصية خيالية في دماغي، يعني انه انا بعمله كأنه figure، كأنه
0: بس
1: بشر
0: ليه
1: زي
0: دايما بتسألي لو هو زعلان منك؟
1: علشان مامتي كانت زعلانة مني في مرة وقالت لي بصي كل الجربانة اللي هناك دول كمان
0: زعلانين
1: زعلانين
0: منك.
1: منك وغضبانين، بصي مش أنا بس.
0: يعني ده تروما من الطفولة.
1: لا ده actually دي حاجة قالتها لي وأنا كبيرة، ما كنتش صغيرة. فهو ما فيهوش تروما، بس أنا بقى عندي فضول يعني فعلا.
0: طبعا
1: يعني هي طريقة برضو إن أنا أحاول أعمل وصلة ما بين موقف طبعا مامتي ده وموقف بتاع رؤيتنا ليه، يعني إن إحنا شايفين إنه وحش، فهو ليه في كل هو السؤال أنت ليه زعلان مني، بس برضو أكن الغراب برضو بيسألنا كمجتمع أنتوا ليه زعلانين مني، يعني أنا ليه منبوذ.
0: أظن إن والدتك هتفكر مليون مرة دلوقتي قبل ما تقولك أي حاجة من النوع ده، لأن يعني
1: لو
0: عملتها
1: سمعت
0: لوحة
1: بقى
0: وخليتي
1: الانترفيو
0: كل الناس تعرف إنه.
1: بالظبط كله بقى عارف انه عشان ماما. بس فالغراب بقى كمان الشخصية اللي هي مش بتخضع شوية، انه وجوده، يعني انا حسيت ان انا عايزة وجوده يبقى موجود كتير علشان اكنه يعني بيقول طب انا مش هخضع يعني لعدم الرغبة ده. فبقيت حاسة انه بيتقمص اكتر كل الحاجات اللي في المجتمع اللي بتخلينا اللي بتطلب مننا ان احنا نخضع ومن من يعني ما نبقاش
0: ما
1: نفسنا،
0: نتساءلش
1: او
0: يعني. كمان
1: بالضبط عدم التساؤل.
0: نروح
1: فهو
0: لأبعد من
1: هو
0: كده.
1: الحد اللي بيفكرنا ان احنا نروح لأبعد من كده ونتساءل ونسأل ونشوف ليه ونعترض عادي يعني
0: في نوع من التمرد في أعمالك وشغلك،
1: شوية.
0: ها؟ دايما عايزة تفهمي وتعرفي ليه وازاي. في نفس الوقت بتفكريني بالطفل، لان هو الطفل دايما عايز السؤال، بيجيب سؤال، بيطرح سؤال تاني، بيفرض نفسه. وروح الطفولة دي حتى في لوحاتك اللي ممكن تكون غامقة شوية موجود، الخط، الرسم، او الالوان ساعات كمان.
1: أنا شايفة إن كل حد ممكن يشوف الـ الـ الشغل، يعني أي نوع من أنواع الفن بالطريقة اللي هو عايز يشوفها. فلو هو بالنسبة لك حسسك بكده فدي حاجة تبسطني. أنا ما أعرفش لو دي حاجة intentional مني ولا لأ،
0: أو روح لو الحلم، روح الحلم موجودة على كل حال.
1: روح الحلم موجودة جدا بشكل مقصود، ده بالتأكيد، لأنه الحلم برضو جزء كبير من الشغل بتاعي. وأكشلي كمان أنا دلوقتي بعمل ماجستير، ورسالة بتاعتي هتبقى عن الحلم وإزاي هو موجود في الشغل بتاعي وإزاي الحلم بيأثر علينا. فالحلم طبعا أكيد جزء من الشغل.
0: أنا شفت لوحة عجبتني قوي، شخصيتين، شخصيتين، وفي شخصية بتخاطب التانية، بتقول لها سر في ودنها.
1: أيوة هي دي. بس في عصفورة فوق راس
0: هي واحدة عصفورة منها. ولا عصفورة
1: دي عصفورة، ده كان قبل ما اكتشف ان انا الغراب واهتمامي بالغراب. بس واضح ان الطيور بتطردني من قبل كده.
0: حبيت قوي اللوحة دي.
1: والله شكرا. انا في ناس كتير ما بتحبش اللوحه دي ومش عارفه ليه. انا كمان بحبها، ما اعرفش، انا ساعات بتساءل لو
0: عشان ما لبستيش الشخصيات. عرفت انا خلاص.
1: يعني ما اعرفش
0: لبسيهم،
1: بس انا بحبها. حاضر.
0: عشان كده يمكن الناس
1: بس بتقولي كده برضه.
0: بس لا، انا حبيتها اللوحه زي ما هي كده، حبيتها. بس فهمت ليه الناس بتقولك كده.
1: أيوة. لا هي اللوحة دي أنا برضو بحبها، لأنه أنا عملتها، كنت بعمل إقامة فنية في التشيك من سنتين، وأنا هناك قبل ما ابتدي أشتغل عليها كنت كل يوم بنزل أتمشى، أروح جنينة وأقعد قدام النهر، وكان كل حاجة يعني الأكسس للطبيعة ده كان موجود. وكنت مبسوطة جدا إن أنا كل يوم عارفة أنزل، مش محتاجة أروح مكان أدفع فيه فلوس أو أشتري أكل أو أعمل حاجة عشان يبقى عندي أكسس للطبيعة. يعني كانت حاجة موجودة لكل الناس، وطبعا كان بيجيلي هدوء نفسي مش طبيعي من أن أنا بقعد بس كده تحت الشجر وحوالين الشجر والمية. فطب تاني ابتديت أتساءل، يعني إحنا ليه ما عندناش أكسس للطبيعة دي بالشكل ده في القاهرة، وليه ما عندناش ده في بلاد كتير عربية يعني، بس في القاهرة بالذات. وابتديت أتضايق، يعني أغضب، إنه حسيت إنه مش يعني ظلم شوية، إنه مش فير، مش عدل، إنه حد عنده ده بس ناس تانية متاخد منها ده لأيا كان السبب. فبرضو طبيعي ابتديت أفكر في إزاي الاستعمار بشكل عام هو سبب كبير اللي أدى لأن إحنا ما عندناش أكسس للطبيعة في المنطقة بتاعتنا، وإزاي في بلاد كتير غربية الطبيعة جزء من الحياة وأكسسبل وكده. فابتديت أفكر في الهجرة، وإزاي طبعا الهجرة في اليوم بتاعنا الحالي مشكلة كبيرة، وبتأثر على إن إحنا يبقى عندنا أصلا حرية التنقل، أو إن إحنا عندنا حرية الأكسس للموارد النظيفة والمهمة يعني بالنسبة لنفسيتنا وكده. فتخيلت بحكم إن برضو شغلي في حكمي سرد، سوري، لوحي سردية شوية، في ستوري تيلينج يعني في اللوح، وفي ناريتيف، وبتخيل ان كل شخصيه اكن في قصه بالضبط في كل لوحه. فتخيلت انه في شخصيه من يومنا الحالي المعاصر اللي هي على اليمين ولونها احمر، معاها شخصيه تانية اكنها من الماضي بتقول لها في ودنها سر، او ان هي بتروّلها ايه اللي حصل بالظبط علشان ما يبقاش فيه المية وما يبقاش فيه الشجر وما يبقاش فيه الحركة. ورسمت ده من يعني حتى في اللوحة، في الباك جراوند، في الخلفية بتاعت اللوحة، في مية وشجر. رسمت المنظر اللي أنا كنت بشوفه كل يوم وأنا بروح أقعد قدام مية، علشان يعني أعمل الوصلة دي، إنه أفكر نفسي إنه ده كان من الموقف ده ومن المكان ده، وإنه التاريخ بتاعنا مليان يعني بأحداث بتتكلم عن إزاي إحنا حرمنا من الأماكن
0: وازاي
1: الطبيعية.
0: وصلنا للي وصلنا له
1: بالظبط،
0: النهارده.
1: وإزاي وصلنا له بالظبط.
0: أنا بشكرك أمينة بجد، أمينة يحيى، شكرا جزيلا للقاء ده، وبتمنى إنك تيجي تعرضي هنا في باريس
1: شكرا جدا لك
0: قريبا.
1: يا سميرة، إن شاء الله أشوفك قريب ونتقابل، يا إما في
0: بتمنى
1: باريس يا إما
0: الحقيقة
1: في مصر.
0: إن شاء الله.
1: متشكرة قوي.
0: أنا اللي بشكرك، مرسي جدا ليكي والمزيد من النجاح.

0: والإشارات مع عمرو دياب في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. دلوقتي موعدنا مع بي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع جو يونان صحفي وخبير السوشيال ميديا. أهلا وسهلا بيك جو.
1: أهلا بيك سميرة وبكل مستمعي برنامج هوا الأيام.
0: سعيدة أنك معانا النهاردة، خاصة أن احنا هنتكلم عن موضوع مهم في عالم السوشيال ميديا. لقينا دلوقتي كل وسائل الإعلام، أكبر وسائل الإعلام متواجدة على السوشيال ميديا. أنا عايزك تكلمني عن الحضور ده اللي أصبح قوي جدا، والحضور بيبقى مختلف عن القنوات المعتادة اللي احنا متعودين عليها، يعني حتى في برامج متخصصة عاملينها للسوشيال ميديا، مش كده؟
1: صح يا سميرة، اليوم قررنا نحكي بهذا الموضوع يلي بيفرجي إذا بدي كيف الوسائل الإعلام التقليدية صار لازم يكون عندها حضور على الوسائل الإعلام الرقمية لتقدر تستمر، وبالتالي تكون مش عم تضطر تسكر وعم تلحق العصر، وكمان تجذب لعندها العنصر الشبابي وكمان بشكل خاص الإذاعة والتلفزيون. ومثل ما قلت يا سميرة، اليوم في برامج عم تنعمل لا تكون إذا بدك خاصة بالسوشيال ميديا، يعني بتفتح يمكن اليوم البيج هيدي الإذاعة بتلاقي أنه عندها برنامج مش موجود على الإذاعة، موجود بس على السوشيال ميديا، وهذا الشيء عم نشوفه كتير. هلأ لنبلش بس نفسر للناس هذا المفهوم كيف تطور عبر الزمن. اليوم كان أول فترة بس ظهرت فيها السوشيال ميديا، الإذاعة أو التلفزيون بيقدروا ما يكونوا عم إذا بدك يفوتوا على هذا العالم، لأنه كان بعد عندهم أهميتهم، ولكن مع الوقت بصروا كل الأجيال تستعمل هيدا الديجيتال بلاتفورمز مثل انستغرام فيسبوك تيك توك، صار عدم وجود هيدا الوسائل الإعلامية التقليدية على السوشيال ميديا يعتبر نقص، ويعتبر هذيك دعسة ناقصة، وبيخلي المحطة تبلش تتراجع لحد ما تختفي. وشفنا كتير إذاعات اليوم راديويات اختفت بالعالم كانت كتير مهمة، يعني إذا نرجع 20 سنة لورا قولوا إيف هذه الإذاعة كانت من أهم الإذاعات بوقتها، بس هلأ اختفت لابل صارت شبه مختفية. أما الإذاعات الذكية والتيفيات الذكية هي اللي عرفت تلحق التطور، يعني على سبيل المثال اللي قدر تستفيد من البرنامج اللي عم نعرض على التيفي لتعمل منه شورت فورم فيديوز أو حلقات قصيرة تكبها على السوشيال ميديا. الإذاعة كمان اليوم صرنا نشوف كل الإذاعات صارت عم بيركبوا كاميرات باستوديوهاتهم ويفتحوا شيء اسمه ويب تيفي ليكونوا افيلابل على الويب سايت، يعملوا ابلكيشن يسموها الناس اونلاين، يكونوا كمان موجودين على السوشيال ميديا. سو اليوم كثير مهم هيدي الحلقه يسمعوها اذا بدك مذيعين الاذاعات، الاذاعات بحد ذاتهم، وحتى اصحاب التلفزيونات، ليكونوا اليوم عم يقدروا يلحقوا التطور ويكونوا موجودين على هول البلاتفورمز.
0: منصات تابعة للقنوات دي أو الإذاعات دي، ولكن ليها كمان هوية ساعات خاصة بتقدم مضمون خاص بالسوشيال ميديا، يعني قراية وكتابة مختلفة زي ما بتقول علشان تخاطب الشباب أو الناس اللي هي بتحب السرعة. هنا كمان في فرق ما بين الغرب والبلاد العربية، هل في فرق كبير؟ يعني هل بالفعل هنا حسينا انه البلاد العربية يمكن كمان في المجال ده سبق وقتها؟
1: اذا بدك اليوم البلاد العربية دغري تطورت ولحقت التطور، يعني اليوم على سبيل المثال في كتير مذيعين أنا بتابعهم خلال هن بقلب الراديو بيكونوا بالإذاعة جوا بيفتحوا لايف على تيك توك، بيكونوا طالعين مباشر على تيك توك. فاليوم كمان هيدي الظاهرة عم تشوفها كتير على السوشيال ميديا، وخاصة بالإذاعات الكبيرة بالعالم العربي. يعني بطل في إذا بدك شيء إنه لأ كنا قبل نسمع المذيع نتخيل كيف بيكون الاستوديو، نتخيل كيف بيكون الجو، لأ اليوم بخلال عصر السوشيال ميديا صارنا إذا بدك إكسلوزيف فاس على قلب الاستوديو من خلال المنصات الرقمية، وكمان كذلك مع التيفيات. يعني اليوم التيفيات لتجذب الناس بتصور حلقتها، بتقول خلال الحلقة مثلا لتشوفوا مشاهد قصرية من الكواليس عمولنا فولو مثلا على البيت تبعنا على السوشيال ميديا. صور عملوا إذا بدك هاي الكونكشن وهيدا اللينك إذا بدك أو هيدا الجسر بين السوشيال ميديا والمنصة بطريقة ذكية، هيدا الشيء يلي عم يلحقوا حتى اليوم أنتو سميرة بإذاعة مونتي كارلو الدولية كتير عم تشتغلوا على موضوع السوشيال ميديا. يعني صرنا بنشوف اليوم حلقة بتنزل يوتيوب، ينزل منها مقاطع قصيرة على السوشيال ميديا اتسترا.
0: صحيح، بفضل الأب اللي موجود في بيروت كمان بيساعدنا كتير. بس ده بيخلينا نتكلم كمان على النظام أو الهيكل الجديد اللي بيبقى ضروري في الإذاعات أو وسائل الإعلام دي. لازم يستقبلوا طقم جديد متخصص بالسوشيال ميديا، لأن الصحفي حتى لو هو بيعرف يقدم برامج، لو بيعرف يقدم إن كانت إذاعية أو تلفزيونية، شغله ومهامه مختلف خالص عن حد بيقدم مضمون على السوشيال ميديا، صح ولا إيه؟ مش كلنا بنعرف نصور، مش كلنا بنعرف نعمل إيديتنج.
1: صحيح، مش اليوم، مش هيك اليوم، إذا بدك من 10 سنين لورا، 20 سنة لورا، كان كتير مهم أهم شيء يكون موجود بالإذاعة هو مثلا فريق التسويق. اليوم صار في عندي فريق التسويق وفريق التسويق الرقمي أو السوشيال ميديا ديبارتمنت. هيدا الفريق اليوم صار من كيف اليوم ضروري يكون عندك حدا بالمحاسبة، ضروري يكون عندك حدا بالسوشيال ميديا، لأنه هو حيجيب لك شغل. يعني كمان من 10 سنين لورا كان يجي الاسبونسر أو الراعي يحط دعايته على الإذاعة، اليوم من بيقعد دعاية على الإذاعة وبيعيها على السوشيال ميديا، بنقول لك احنا عندنا فولورز على السوشيال ميديا. سو كمان صارت بتساعد إذا بدك بالبيع، وحتى صار شيء مهم اليوم لا يكون عندك a good presence، ليه بدو يتبعوك، كيف بدو يعرفوا شو عندك برامج، كيف بتشوفوا البوستر تبع المذيعة. هيدا الشيء كمان كان عنده كتير إضافة. يعني في كتير بيقولوا إنه اليوم انتهى عصر الإذاعة، هو اليوم عصر الإذاعة صار أقوى من عصر التلفزيون إذا بنحكي أرقام. ويلي أقوى عصر الإذاعة هو وجود السوشيال ميديا، لأن اليوم التي في فيك تشوف الصورة على التي في وتشوفيها على السوشيال ميديا، ولكن بالإذاعة ما حتشوف الصورة غير على السوشيال ميديا. هيدا الشيء اللي بحس حاله اليوم المتابع، إنه أنا إذا عملت فولو لهيدا الإذاعة رح يكون عندي شيء زايد. وهون نرجع كمان نحكي عن الاستراتيجية اللي بيكونوا متابعينها، إنه الشورت فورم فيديوز، الفيديوهات القصيرة،

0: لكن هام استقبل الرئيس ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى قاعدة أندروز القريبة من العاصمة واشنطن، وتخطى بذلك تقليدا متبع منذ أكثر من 60 سنة، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي عادة زواره في البيت الأبيض. وإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، سوف تطغى على القمة القضايا الاقتصادية والرسوم الجمركية ومستقبل جزيرة تايوان والحرب ضد إيران ومضاعفاتها على أسواق النفط في العالم. ولا يستبعد الخبراء حدوث تقدم محتمل بشأن الرسوم الجمركية واحتمال شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية مع وصول الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 200 مليار دولار. وسوف تواصل بكين معارضتها للحرب والعقوبات ضد إيران، لأن الصين كانت قبل الحرب تستورد حوالي 90% من النفط الإيراني. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست أعلن أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة 2 شهر بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 من تشرين الثاني نوفمبر. تستمر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي يومها الثاني أمس تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان في كلمته الأولى أمام الجمعية العامة، تعهد بعدم الخضوع للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تخشى القتال. علي بردة من نيويورك.
2: الرئيس الإيراني نبرة من التحدي للخطاب الذي ألقاه قبل 24 ساعة فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي توعد فيه إيران بالدمار الكبير إذا لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال أن بلاده لن ترضخ ولن تستسلم ولن تركع تحت هذه الضغوط الأمريكية، ولكنه أبقى باب المفاوضات مفتوحا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. هذه المفاوضات التي شهدت جولة خلال وجود ترامب في نيويورك بين مستشاريه صهره جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. بازشكيان قال أن بلاده لا تسعى إلى صنع سلاح نووي، ولكنها تسعى إلى الطاقة النووية وأن برنامجها سلمي.
1: علي بردة متحدثا من نيويورك ضمن فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قال إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وحث إيران على استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا كوستا كذلك إلى وقف الضربات التي تشنها إيران ضد جيرانها وإلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وغير بعيد عن هذا السياق، هدد مستشار عسكري كبير للحوثيين المدعومين من إيران، هدد الولايات المتحدة بأن كل مصالحها في المنطقة ستكون هدفا لحركة أنصار الله في حال غامرت وساندت السعودية أو تدخلت في مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ أكثر من 2 مليار دولار، خطة تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس. لميس زين الدين.
3: المقترح الذي عرضه مسؤولو مجلس السلام يتألف من 66 مشروعاً من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة. تقدر خطة المجلس الأضرار المادية في غزة بحوالي 35 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الأعمار سيتطلبان نحو 71 مليار دولار على مدى العقد المقبل. كما تدعو الخطة أيضاً إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية الكهرباء والمياه، كما نشر 25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية إلى جانب ردم الأنفاق. وفي حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المشروع طويل الأمد ولن يتحقق في غضون 6 أشهر، أقر جارد كوشنر بأن الاقتراح واجه تأخيرات مختلفة، مشدداً على حق إسرائيل في إنهاء المهمة في غزة إذا لم تلقي حماس

0: بسلاحها وفق تعبيره. من جهته موفد المجلس إلى غزة نيكولاي ملادينوف اعتبر أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتجاوزوا الخوف من العنف الذي سيطر على حياتهم.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط هو تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أزمة جديدة في ظل ما تشهده من تصاعد في عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين. في الأثناء شدد وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في تشرين 2 نوفمبر، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. لنستمع إلى وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارو.
2: هناك خطوة محددة ستصر عليها فرنسا في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهي تنظيم الانتخابات الفلسطينية. إنه التزام قطعه الرئيس محمود عباس للرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في رسالة بتاريخ 9 يوليو من العام الماضي، ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 28 من شهر نوفمبر المقبل بالنسبة للانتخابات البرلمانية، وفي الربع الأول من العام المقبل بالنسبة للانتخابات الرئاسية. لا بد من إجرائها. إنها وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تضلعاته المشروعة لتقرير المصير ولإسماع صوته.
1: سمعنا إلى وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارو. حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضغوطا على الوكالة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول أكتوبر في محاولة لتعزيز جاذبيتها لدى الناخبين. تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. الشرع تحدث عن التوغلات الإسرائيلية المتكررة. لنستمع.
3: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ومقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 8 من كانون الأول 2024.
1: استمعنا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. وتعقيبا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس توعد بأن يبقى الجولان تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد. تعتزم أنقرة أن تسلم تدريجيا العراق السيطرة على قاعدتها العسكرية في بعشيقة في شمال البلاد بحسب ما أعلن الجانبان في بيان مشترك. أتى الإعلان في يوم التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في ميامي في كانون الأول ديسمبر. جاءت تصريحات روبيو بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أحد فنادق نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغ لافروف مجلس الأمن الدولي بأن موسكو لن تعلق حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة إن أوكرانيا سلمت جنديين كوريين شماليين تم أسرهما سلمتهما إلى كوريا الجنوبية. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية. دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى خفض فوري للتصعيد في الأعمال العدائية بشمال إثيوبيا حيث سيطر مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي على مطارات وشن هجمات في مناطق مجاورة. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
4: في تصعيد ميداني قد يمثل انهياراً لاتفاق بريتوريا الذي أنهى الحرب الأهلية الإثيوبية، سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي على مطار ميكيليا عاصمة إقليم تيغراي، واشتبكت مع القوات الاتحادية في موقعين بإقليم عفر المجاور، في حين ألغت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى 3 مطارات في الإقليم بشمال البلاد. وتحدثت مصادر عن تصاعد القتال منذ ليلة الثلاثاء في بالا وإيربيتي في إقليم عفر بين الجبهة والقوات الحكومية التي تتراجع بسرعة بعد سيطرة مسلحي تيغراي على عدة بلدات في المنطقة. وتأتي التطورات بعد إعلان الجبهة الأحد الماضي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة ويهدف إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. وبين عامي 2020 و2022 خاضت جبهة تيغراي حربا ضد الحكومة الفيدرالية أسفرت وفق الاتحاد الإفريقي عن مقتل نحو 600,000 شخص.
1: تذكير بأبرز عنوان في النشرة. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية والتي تعكس عودة قوية للإسلاميين.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: نتابعها مع كريتا في أفريقيا والبداية من الخرطوم.
6: نعم، في الخرطوم الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 41 درجة، نواكشوط خات مطر متفرقة، حرارة 29 درجة، القاهرة مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، الحرارة تصل إلى 33 درجة بعد الظهر. الرباط مشمس بالإجمال، حرارة 27 درجة. في الجزائر العاصمة الطقس مشمس، الحرارة أيضا تصل إلى 27 درجة. تونس العاصمة الطقس مشمس، الحرارة 29 درجة. طرابلس ليبيا مشمس جزئيا، الحرارة 28. في دكار مطر اليوم، الحرارة 26. وأخيرا أبيدجان مطر، حرارة 28 درجة.
1: الآن مستمعينا إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. هذه الصحف معك أمل بروك. تناولت العلاقات الأمريكية الصينية وسلطت الضوء على لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني. البداية أمل من ليبراسيون التي عنونت بين ترامب وشي جي بينغ هدنة باردة وملفات ساخنة.
7: نعم، هذه أشار الكاتب إلى أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في ظل تهدئات نسبية بين الصين والولايات المتحدة، لكنها لا تخفي استمرار التنافس الحاد بين القوتين. وعلى طاولة القمة تتصدر ملفات التجارة والرسوم الجمركية والمعادن الأرضية النادرة وتكنولوجيا، إلى جانب القضية الأكثر حساسية تايوان. الكاتب أوضح أن ترامب وشي لديهما مصلحة في تجنب مواجهة مفتوحة والحفاظ على قدر من الاستقرار، لكن ذلك لا يعني انتهاء التنافس بينهما، فالقمة قد تفتح المجال أمام تفاهمات مؤقتة، إلا أن الملفات الكبرى ستظل مصادر توتر بين واشنطن وبكين.
1: افتتاحية لفيجارو أمل رأت من جانبها أن دونالد ترامب وشي جي بينغ في سباق نحو الهيمنة.
7: والكاتب يرى أن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تعكس تحولا تدريجيا في ميزان القوى بين الولايات المتحدة والصين، فاستقبال دونالد ترامب لشي عند سلم الطائرة لا يقرأ فقط باعتباره مجاملة دبلوماسية، بل أيضا كمؤشر على أن واشنطن لم تعد تتعامل مع بكين من موقع التفوق المطلق. وأضاف الكاتب أن القمة لا تبدو مجرد لقاء لخفض التوتر التجاري، بل محطة جديدة في صراع طويل على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي والجيوسياسي. وبينما تسعى الصين إلى تعزيز موقعها بهدوء وعلى المدى البعيد، يحاول ترامب الحفاظ على موقع الولايات المتحدة في الصدارة في منافسة باتت فيها موازين القوى أقل وضوحا مما كانت عليه في السابق.
1: في إسرائيل، الأحزاب العربية في مرمى حملة اليمين واليمين المتطرف قبل الانتخابات، نقرأ في صحيفة لوموند.
7: أشار المقال هذه إلى أن الأحزاب العربية دخلت في مواجهة سياسية وقانونية مع قوى اليمين واليمين المتطرف قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. فقد صوتت اللجنة المركزية للانتخابات على استبعاد قائمتين عربيتين، فيما ينتظر أن تنظر المحكمة العليا في هذه القرارات. القضية، يقول كاتب المقال، تكتسب أهمية كبيرة لأن الأحزاب العربية قد تحصل وفق المعطيات الواردة في هذا المقال دائما على 11 إلى 13 مقعدا من أصل 120، بينما لا يبدو أن معسكر الحكومة أو المعارضة قادر لوحده على الوصول إلى الأغلبية المطلوبة. ويخلص الكاتب إلى أن المعركة لا تتعلق فقط بأهلية الأحزاب العربية للمشاركة في الانتخابات، بل أيضا بموازين القوى التي ستحدد شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
1: جون إيف لدريون، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان، يحذر في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو من خريف محفوف بالمخاطر. أمل،
7: نعم، وهو كذلك هذه يحذر جون إيف لدريون من مرحلة دولية شديدة الاضطراب تمتد تداعيات هذه المرحلة من أوكرانيا والشرق الأوسط إلى مستقبل النظام الدولي ودور الأمم المتحدة. ويرى لدريون أن الأمم المتحدة تعاني شللا واضحا كما وصف ذلك، لكنه يرفض التخلي عن هذه الهيئة الأممية باعتبارها الإطار الدولي الوحيد الذي يجمع القوى الكبرى. لدريون يعتبر أن الأشهر المقبلة قد تكون حاسمة أيضا في الحرب الأوكرانية، ويحذر من تصاعد عمليات التدخل والهجمات السيبرانية ومحاولات زعزعة الاستقرار في أوروبا.
1: وماذا قال لدريون عن الشرق الأوسط؟ أمل،
7: يمتد تشاؤم لدريون إلى الشرق الأوسط هذه، فهو يرى أن القضية الفلسطينية لا تزال من دون حل، وأن خطة السلام الخاصة بغزة لم تنفذ بعد، بينما يستمر العنف في الضفة الغربية المحتلة، كما يعتبر أن الحكومة الإسرائيلية في تقييمه طبعا تتحرك ضمن استراتيجية تقوم على استمرار الحرب والفوضى. وفي إيران يرى لدريون أن الولايات المتحدة تواجه مأزقا استراتيجيا وأن الأزمة مرشحة للاستمرار. ويربط لدريون هذه التطورات بتحول أوسع في المنطقة يتمثل في صعود قوى إقليمية جديدة وتراجع الدور الأمريكي كوسيط، ويستشهد هنا بالسعودية التي تعمل بصورة متزايدة على بناء شراكات إقليمية. أما لبنان، فيرى جون إيف لدريون أن هناك إمكانية لحدوث تطور إيجابي إذا واصلت الحكومة اللبنانية مساعيها لاستعادة سلطة الدولة وإجراء الإصلاحات إلى جانب المفاوضات مع إسرائيل.
1: شكرا أمل بروك.
5: مباشر مع مراسل.
1: تصدرت إيران الساحة الدبلوماسية في نيويورك أمس مع إلقاء رئيسها مسعود بازاشكيان خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متعهدا بعدم الخضوع للولايات المتحدة. حرب أخرى ألقت بظلالها أيضا على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حذر موسكو في الأمم المتحدة من أن أوكرانيا سترد وتجعل الشتاء المقبل قارسا للغاية. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة. للتعمق في هذه المحاور معنا مراسلنا في نيويورك علي بردة. بداية علي، ما أبرز ما قيل حول الملف الإيراني في أروقة أعمال الجمعية العامة من كلمات ولقاءات على هامش القمة؟
8: يعني كما أشرت في البداية، أظهر الرئيس الإيراني نبرة من التحدي للخطاب الذي ألقاه قبل 24 ساعة فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي توعد فيه إيران بالدمار الكبير إذا لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة. الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان قال أن بلاده لن ترضخ ولن تستسلم ولن تركع تحت هذه الضغوط الأمريكية، ولكنه أبقى باب المفاوضات مفتوحا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. هذه المفاوضات التي شهدت جولة خلال وجود ترامب في نيويورك بين مستشاريه صهره جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ووتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرخجي لمدة 3 ساعات في البعثة القطرية. هذه المحادثات لم تؤدي طبعا إلى الاختراق الذي يرجوه أو يتمناه الرئيس دونالد ترامب، ولكنها كانت عودة إلى الدبلوماسية تحت وطأة هذه الضغوط المتكررة من الجانب الأمريكي بصورة خاصة، والتي رد عليها الجانب الإيراني عبر بزشكيان الذي قال أن بلاده لا تسعى إلى صنع سلاح نووي ولكنها تسعى إلى الطاقة النووية وأن برنامجها سلمي. أيضا بأن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بأن تكون مرتاحة في تطبيق هذا الحصار الخانق على إيران، بل ستعاني الولايات المتحدة والدول الحليفة لها أيضا من هذا الحصار.
1: علي، الآن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، هل عكست تصريحات الجانبين رغبة في التهدئة أم أن المواقف لا تزال على حالها من التوتر والتشدد؟
8: لا، في الحقيقة أن هناك نبرة من التحذيرات المتبادلة التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في مجلس الأمن. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي خاطب قادة العالم قائلا لهم بأن الرئيس الروسي هو العقبة الوحيدة أمام إنهاء ما سماه الحرب العبثية التي لا تنتهي، ودعا إلى الضغط على فلاديمير بوتين من أجل السلام عبر تقليص إيرادات روسيا وإعاقة جهودها الحربية بكل الوسائل الممكنة، لأن وقف قدرة روسيا على تمويل هذه الحرب وإطالة أمدها يمكن أن يساعد على وقف هذه الحرب التي حذر من أنها يمكن أن تمتد إلى أنحاء مختلفة في أوروبا، وهذا ما ظهرت عليه مؤشرات خطيرة بحسب ما قال زيلينسكي. من جهته طبعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أيضا وجه سهام كلامه الحادة إلى الجانب الأوكراني متهما زيلينسكي بأنه يقود حربا إرهابية ضد روسيا، وأن روسيا ستواصل هذا العمل من أجل منع أوكرانيا من مواصلة هذه الجهود التي تقوم بها.
1: شكرا علي بردام مراسلنا من نيويورك. طبعا يومكم.

0: تشير في استوديوهاتنا إلى 7:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين.
2: أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. هذا وحصل حزب الأصالة والمعاصرة ذو التوجه الليبرالي الوسطي على 97 مقعدا في البرلمان، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصد 66 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعدا حسب ما أعلن وزير الداخلية في البلاد. إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أمام قادة الدول في الأمم المتحدة إن كييف مستعدة لهدنة بحرية في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا، وقال إن الكرة الآن في ملعب روسيا للرد. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ذكر عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك إن أوكرانيا وروسيا عبرتا عن رغبتهما في وقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا متعلقة بالحبوب والطاقة. روبيو قال إن الرئيس ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة 20 المقرر عقدها في ميامي في كانون الأول ديسمبر. ميدانيا، سمع دوي نحو 10 انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم وفق ما أفادت مصادر محلية. يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار السلطات تحذيرا من هجوم صاروخي. إلى ملف الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لن تستسلم أبدا للضغوط الأمريكية، متهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبني عقلية البلطجة بحسب قوله. في هذا السياق قال مسؤول إيراني إن إيران والولايات المتحدة لا تزالان متباعدتين كثيرا بشأن كيفية إنهاء حربهما، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية. في اليمن، قتل 10 أشخاص وأصيب 14 آخرون في غارات سعودية على محافظتي تعز والجوف خلال الساعات 24 الماضية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الطيران السعودي شن 52 غارة في الساعات الأخيرة. في الجانب السعودي، أصدر الدفاع المدني تحذيرات لفترة وجيزة بشأن خطر وقوع هجمات في جازان ونجران القريبتين من اليمن. تعتزم أنقرة أن تسلم تدريجياً العراق السيطرة على قاعدتها العسكرية في بعشيقة في شمال البلاد بحسب ما أعلن الجانبان. نهاية الموجز.
1: شكراً لميس.
0: الآن مستمعين أخبار الاقتصاد مع زياد الهاشمي، حواره آدم جبيرة هذا الصباح.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، صباحك سعيد. أولا، اليوم نتوقف معك عند عودة أسعار النفط إلى ما دون مستوى $100، وذلك في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم قدرة المنتجين على تعويض أي نقص في الإمدادات واحتواء تأثيرات ذلك على الأسعار العالمية. أسألك عن دلالة هذا التراجع.
4: هناك تحول واضح في طريقة تقييم السوق لمستوى المخاطر. خلال الأسابيع الماضية كان السعر يتضمن علاوة مخاطر مرتفعة جدا بسبب الخوف من فقدان كميات كبيرة من النفط الخليجي. أما اليوم فقد بدأت الأسواق بتخفيض هذه العلاوة مع ظهور بدائل فعلية للإمدادات. أهم تطور هو إعادة تشغيل السعودي لخط أنابيب شرق غرب اتجاه ميناء ينبع على البحر الأحمر. هذا الخط كان يغذي نحو 4 ملايين برميل يوميا بعيدا عن مضيق هرمز، ورغم أن التقديرات اليوم تشير إلى أن العودة الكاملة لصادرات هذا الأنبوب تحتاج بين 6 إلى 7 أسابيع، إلى أن مجرد عودة الخط أعطت السوق إشارة إيجابية بأن جزءا مهما من النفط السعودي يمكن وصوله للأسواق دون الاعتماد على مسارات مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك، فأن العراق زاد من صادراته النفطية ما بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل يوميا، وهناك حديث عن إمكانية رفع الصادرات عبر تركيا إلى أكثر من 600,000 برميل يوميا. العامل الثالث هو الجانب السياسي، حيث أن أي إشارة إلى أمكانية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني أو إعادة فتح مضيق هرمز تخفض فورا من علاوة المخاطر، خصوصا بالنسبة للعقود الآجلة. لهذا نجد أن سعر خام برنت يدور حاليا بين سعر $98 للبرميل بعد أن تجاوز مستوى $107 قبل نحو أسبوع.
3: وما هي السيناريوهات التي يمكن أن تتحرك ضمنها أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟
4: نعم، يمكن وضع 3 سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول هو استمرار تحسن الإمدادات وعودة خط شرق غرب بشكل شبه كامل بالتزامن مع زيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز وحصول تهدئة سياسية. في هذه الحالة يمكن أن يستقر برنت ما دون $100، وقد تتجه الأسواق نحو منطقة $90 إلى $93 للبرميل إذا ظهرت زيادة واضحة ومستدامة في الإمدادات. السيناريو الثاني هو بقاء الوضع الحالي دون انفراجة سياسية. هرمز يعمل بصورة محدودة، السعودية والعراق والإمارات تعوض جزءا من صادراتها من خلال المسارات البديلة، وهنا قد يبقى النفط في نطاق مرتفع ومتقلب تقريبا ما بين $95 و$105، لأن السوق ستحتفظ بجزء من علاوة المخاطر. أما السيناريو الثالث والأخطر فهو عودة التصعيد واستهداف منشآت أو ناقلات أو تعطيل خط شرق غرب مجددا. عندها يمكن أن تعود علاوة المخاطر إلى مستوياتها المرتفعة السابقة، وقد نشاهد سعر خام برنت فوق مستوى $105 وربما باتجاه $110 إذا تزامن ذلك مع فقدان فعلي لكميات كبيرة من الإمدادات. لذلك المؤشر الأهم خلال الأيام المقبلة ليس فقط التصريحات السياسية، وإنما كم برميل إضافي سيعود فعليا إلى الأسواق، وكم سفينة تستطيع العبور بأمان، ومدى قدرة الطرق البديلة على تعويض صادرات مسار مضيق هرمز.
3: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
1: من الاقتصاد ننتقل إلى الرياضة وهي برفقة صدام صديق.
0: جولات كأس الخليج وتصفيات أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. انطلقت في جدة السعودية نسخة 27 من كأس الخليج مباراتي المجموعة الأولى بالأمس. المنتخب السعودي صاحب الضيافة انتصر في المباراة الافتتاحية على المنتخب الكويتي بهدف دون رد لقاء ديربي على ملعب الإنماء. الانتصار السعودي بفضل هدف واحد في الدقيقة 73 من خطأ عكسي ليوسف الحكان في مرماه الأخضر، استحوذ بشكل كبير على الكرة في النصف الأول في مقابل خطورة أكثر على المرمى من قبل المنتخب الكويتي. سادس انتصار إذن للمنتخب السعودي على الكويت في 23 مباراة بين الفريقين في كأس الخليج، ويسعى أصحاب الأرض إلى تتويج رابع بالبطولة وأول منذ 23 عاما. الكويت حاملة الرقم القياسي بعشرة ألقاب آخرها 2010، وحققت 10 انتصارات سابقة في مواجهات الفريقين في البطولة. صدارة إذن المجموعة الأولى للسعودية بثلاث نقاط بالمقابل الكويت في المركز الأخير، فيما نقطة لكل من العراق وعمان بعد التعادل بهدف لكل في لقاء سبق. مواجهة الافتتاح تقدمت العراق عن طريق محمد قاسم بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل نجم اللقاء ناصر الرواحي في الدقيقة 67 للمنتخب العماني. اليوم مباراة المجموعة الثانية، البحرين حاملة اللقب والمتوجة في مناسبتين في مواجهة المنتخب القطري صاحب 3 ألقاب آخرها 2014. مدرب البحرين الكرواتي دراغان تلايتش أكد على دخول فريق المنافسة من أجل الاحتفاظ باللقب، وأكد الاحترام للمنافسين. لاعب البحرين السيد ضياء سعيد أكد من جهته على الجاهزية.
6: جاهزين إن شاء الله، نكون على أتم الاستعداد، نقدم أفضل ما لدينا. بطولة الخليج دائما تكون المنتخبات متقاربة، الجميع له حظوظه، إن شاء الله إحنا تكون حظوظنا الأوفر.
5: من جهته أكد لاعب المنتخب القطري محمود أبو ندى على أهمية تحقيق النتيجة الإيجابية في المباراة الأولى.
7: المدرب عرف شلون يشوف التكتيك والمنتخب البحريني. المباراة ما بتكون سهلة، كمنتخب قطر راح نركز على نفسنا ونركز على أدانا في أول مباراة وناخذ البطولة، يعني ناس ما يقولون ستيب باي ستيب.
5: قطر بقيادة المدرب الإسباني جوليان لوبيتيكي الذي أمن على أن منافسه يتمتع بجودة في اللعب هو من أفضل المنتخبات العربية في الوقت الحالي. المنتخب الإماراتي صاحب اللقبين يلعب في مواجهة المنتخب اليمني الذي يسعى لتجاوز عقبة الدور الأول. الإمارات تسعى إلى لقب أول منذ 2013 بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي أمن الاحترام للمنافس فيما أمن من جهته سلطان عادل على تحقيق الانتصار.
8: جاهزيتنا عالية نفس ما قال المدرب، خضنا 7 تمارين، مدرب حط استراتيجية وتعليمات ونحن إن شاء الله كلاعبين نمشي عليها ونحقق المطلوب، وعلينا التركيز في خلال أول مباراة وناخذ كل مباراة خطوة بخطوة.
5: لاعب المنتخب اليمني عبد الواسع المطري من جهته أكد على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الأول ومن ثم التفكير في التالي.
9: أعتقد هذا النسخة الاستعدادات جيدة جدا في استقرار في الفريق، أيضا كان في معسكر في اليمن وأيضا الدوري اليمني أضاف شيء طيب للمنتخب، لاعبين أعتقد أنهم على أتم الجاهزية.
5: يتأهل بطل وصيف كل مجموعة إلى نصف النهائي فيما تقام مباراة النهائي في 26 أكتوبر المقبل. في إفريقيا، تصفيات أمم إفريقيا 2027 ومن أبرز المواجهات العربية في الجولة الأولى، يلعب المنتخب التونسي اليوم على أرض في مواجهة أوغندا، جزر القمر على أرض الكاميرون، ليبيا في مواجهة بوتسوانا، موريتانيا مع غينيا الاستوائية. ومن أبرز المواجهات اليوم لقاء قوي بين السحر العاج وغانا. من أبرز مواجهات الجمعة مصر مع أنغولا، الجزائر مع زامبيا، المغرب مع الجابون، السودان مع إثيوبيا وغيرها. أوروبيا، تنطلق اليوم مباراة دور الأمم الأوروبية في المجموعة الثانية. المستوى الأول تلعب ألمانيا مع هولندا في لقاء قمة، المنتخب الألماني بقيادة المدرب القدير يورغن كلوب والمنتخب الإسباني بقيادة تشابي هرنانديز. من الأبرز أيضا النرويج مع دنمارك، المنتخب البرتغالي مع ويلز. نختم مع أخبار كرة القدم. وفي فرنسا أكدت محكمة تمييز على هيئة قضائية إحالة المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان المحاكمة بتهمة الاغتصاب بحسب مصادر قضائية إلى وكالة فرانس بريس. وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أحالت في منتصف حزيران يونيو الماضي حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شاب عام 2023 وهما ينفيه منذ بداية الإجراءات. وقد طعن حكيمي أمام محكمة التمييز بعد وقت قصير من هذا القرار. إذن انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
10: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.

كانوا معنا. الموضوع كبير ومتشعب وربما هو بحاجة إلى أكثر من حلقة لإعطاء حقه. ربما نعود إلى هذا الموضوع في الأيام المقبلة. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. الأستاذ عقيل رؤوف الهاشمي رئيس الهيئة الاستشارية في اتحاد الصناعات العراقية، الأستاذ عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أستاذ مجيد كويس مربي نحل، وأستاذ سلطان علان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج هلا أنا غدا، نصل وياكم إلى المحطة الثانية في مشوار اليوم، فقرة مجتمعات إلى الأردن.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أظهرت نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن أظهرت أن أكثر من 32% من الطلبة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، في مؤشر فتح النقاش حول أنماط الحياة داخل الأسرة والمدرسة وعلاقة الأطفال بالطعام. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ يزن عبدو، الخبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية. نرحب بك دكتور يزن.
2: تحياتي صديقي طارق.
0: يعني كيف تعلق على هذا الرقم، أكثر من 32% من الطلبة الأطفال في الأردن هم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة؟
2: والله أرقام أول شيء مقلقة جدا جدا في الأردن. المدرسة أكيد هي جزء من المشكلة، بالتالي هي جزء من الحل. والنمط الحياة عندنا في الأردن للأسف حول الأطفال واليافعين نمط غير صحي غذائيا.
0: نعم.
2: ومعلومة صغيرة، إحنا بال 2019 كانت السمنة عندنا 11.8 حسب الاستراتيجية الوطنية للتغذية في الأردن. الآن بال 2026 زيادة مفرطة 32% أو أكثر. هذا رقم يعني ثلث أطفالنا عم بيعانوا من سمنة وزيادة في الوزن حقيقية.
0: أستاذ يزن، إلى أي حد تعكس هذه النسبة مشكلة صحية، وإلى أي حد أيضا تعكس تغيرا في نمط حياة الأسرة الأردنية؟
2: هي أكيد في مشكلة كبرى في التغذية في الأردن. يعني إحنا نحكي عن أطفال ويافعين، لكن لما نروح للأدر كمان أكثر للراشدين عندنا مشكلة كبرى في السمنة. طبعا هاي بتعكس إنه واحد ما في نمط غذائي صحي واضح منتشر في الأردن، بالعكس في نمط صحي ضار منتشر في الأردن، سواء بالمدارس سواء بالبيوت حول الأطفال. تنين، البنية التحتية في الأردن لا تساعد أبدا على ممارسة الحركة سواء عند الأطفال أو حتى عند الكبار. يعني ما في حدائق، ما في مماشي، ما في خدمات للطفل يلعب رياضة. يعني أي طفل يلعب رياضة بده يحجز ملعب، وبالتالي بده يدفع فلوس، ما في ملاعب مجانية. حتى دائما نحكي من سنوات لوزارتنا العتيبة إنه الملاعب المدرسية يجب أن تفعل للرياضة ما بعد المدرسة.
0: لا.
2: يعني كل العالم في after school activity، في أنشطة ما بعد المدرسة، وأغلبها أنشطة رياضية أنشطة حركية. هاي من ما تأسست الأردن غير موجود هذا النمط أو هذا التفكير في بال الوزراء المتتابعين أو في بال الوزارة.
0: وهذا مرتبط، نعم أستاذ يزن، هذا مرتبط ربما بسؤالي الذي وددت أن أطرحه. هل أصبحت الشاشات، الجلوس الطويل أيضا جزءا أساسيا من المشكلة، خصوصا مع تراجع الحركة واللعب خارج المنزل كما أشرت قبل قليل؟
2: بلا شك. خلي أقول شغلة، إحنا كيف الطفل بيفكر؟ الطفل لحد عمر نحكي 15 سنة إحنا نعتبره طفل. الطفل كالماء، أي شيء سهل بروح عليه. الطفل مخلوق

0: يبحث عن المتعة لا يبحث كثيرا عن المسؤولية، فأي شيء ممتع سهل بروح عليه. فبالتالي أي شيء الشاشات والجلوس وراء الشاشات هي متعة وهي سهلة متوفرة، وما في لا أسرة ولا مدرسة عم بتوفر البديل. ممكن وفر انتقاد، اتحرك أم اتحرك، طب أنا ما بعرف يا أمي شو أتحرك، طب أنا معلمتي كيف أتحرك. فإحنا الشاشات متعلق بالشاشات بدون رقابة بدون وجود بديل سهل ممتع لأطفالنا في البيت وفي المدرسة بيؤدي طبعا لزيادة خطيرة بالسمنة. نعم. بالإضافة لعدم توفر بيئة زي ما حكيت تحتية للطفل.
1: هناك موضوع في غاية الأهمية أشرت إليه في البداية، موضوع المدرسة دكتور يزن عبدو، يعني وعندما نتحدث عن الطعام داخل المدرسة، عن المقاصف، ما يعرف بالمقاصف في المدرسة، ما المطلوب التغيير، ما المطلوب تغييره في طبيعة الأطعمة التي تقدم؟
0: صحيح. طب خليني أبدأ بهذا السؤال كثير مهم. أنا إلي بالتعليم من 1996 داخل حقل التعليم بالمدارس وكل الدول العربية وبالذات الأردن. من 96 لما بدأت أو حتى لما كنت طالب في المدرسة، الأغذية غير الصحية هي الأغذية المتوفرة داخل المقاصف، سواء في مدارسنا التابعة مباشرة وزارة التربية والتعليم، إحنا نسميها المدارس الحكومية، أو القطاع الخاص، هي مدارس استثمار. الآن أعطيك مثال، بعض المدارس الخاصة يصل ضمان المقصف، يعني أنا تاجر أغذية بروح بتضمن مقصف، بستأجر مقصف من مدرسة خاصة قد يصل إلى أكثر من $100,000 بالسنة، وبالتالي أنا بدي أربح كمقصف، دافع مبلغ لصاحب المدرسة، وبالتالي بدي أبيع الأشياء الأكثر بيعا، المشروبات الغازية، الشوكولاتات،
1: للأسف شيء محزن،
0: كثير محزن، جدا محزن. وبالتالي دخلنا بمعترك خطير، يعني وضع المقاصف في المملكة الأردنية الهاشمية صحيا لا غير مقبول، خطير على صحة الطلبة سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص. وبالتالي أعتقد جازما بأنه لازم تبدأ الرقابة على المقاصف في المدارس الخاصة وفي المدارس الحكومية، زي ما إحنا بنفتش سامحني على الموبايل، إنه مثلا ما بيصير يكون معنا موبايل حطه باللكر تبعك بالخزانة خده آخر الدوام، لازم برضه نفتش على المقاصف اللي موجودة بحيث إنه تكون أكل صحي، أكل جميل، أكل لطيف، ما في كاربس، ما في سعرات حرارية عالية، عشان نحافظ على صحة أولادنا. لأنه أنت عم تحكي عن كارثة، يعني بعد 10 سنوات هدول ثلث الأبناء عندهم سمنة، بعد 10 سنوات رح تدخل بكارثة مرضية خطيرة جدا، رح تكلف الأردن أرقام كبيرة في العلاج.
1: أخيرا وباختصار شديد لو سمحت، ما التغيير الأكثر إلحاحا برأيك؟ المسؤولية تقع على عاتق من أيضا باختصار شديد؟
0: أنا عندي رأي أنه المدرسة هي التي تغير طبيعة البيت، فلو بدأت الحقيقة الحركة في المدرسة بتوعية، بحركة، بتوفير بنية تحتية، باستخدام ملاعب المدرسة مع الدوام، هذا سيؤثر بالتالي على الأبناء وبالتالي سيؤثر حتى على البيت. القدوة أهم شيء في السلوك التغذوي عند الأبناء، فلما أشوف معلمي وأشوف أمي وأبوي وأشوف أخوي الكبير عنده اهتمام، بدل ما يشرب مشروبات غازية بيشرب مي مثلا، هذا كله بيأثر. فالمدرسة هي التي يجب أن تبدأ المشوار في التغيير في موضوع الصحة والتغذية.
1: ماذا عن السياسات الحكومية أيضا؟
0: أنا بضحك، سياساتنا خطيرة مرات. هلأ شوف الحكومة، إحنا دائما بالوزارة موجودين، الأصل أنه تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية في الأردن. إحنا الاستراتيجية الوطنية بدأت في 23 وتنتهي في 2030، الأصل أنه تكون الصحة المدرسية في قرارات الحكومية مش على مستوى الوزارة فقط، حتى على مستوى رئاسة الوزراء كثير متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية اللي وضعت، لكن الآن ما شفنا قرارات كافية بتعمل في الميدان حقيقة وبتأثر عملي على أبنائنا في الوعي الغذائي. إحنا بنشوف بعض المحاضرات، بنشوف بيجي واحد تبع تغذية، هذا لا يقدم، لا يسمن ولا يغني من جوع. أنا بدي أشوف قدوة، أنا بدي أشوف قرارات حقيقية، بدي أشوف قرارات من الحركة. إحنا عندنا مثلاً بالأردن إذا أي معلم بده متأخر بمادة الرياضيات اللي بالعلوم باخذ حصة رياضة، يعني حصة رياضة بالنسبة لنا ما زالت نافلة.
1: شكراً. شكرا على كل هذه التوضيحات الدكتور يزن عبدو الخبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. شكرا لكنتم من هندسة الصوت رجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: الثانية 10 بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش.
3: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. إيران تهدد بتوسيع النزاع حتى المحيط الهندي إذا استهدفت بهجمات أمريكية جديدة. بكين تدعو واشنطن إلى الحذر الشديد بشأن بيع الأسلحة لتايوان. الكريملين سينظر في الدعوة الموجهة من واشنطن إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في نيويورك وبالتحديد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة تتوالى الخطابات، وبالتوازي معها حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، حذر من أن أي هجمات أخرى قد تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. يأتي هذا بعد ساعات فقط من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في الجامعة العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه مجددا بأن بلاده لن تستسلم بعد تهديدات الرئيس الأمريكي بإبادة الجمهورية الإسلامية. هذا ووصل الرئيس الصيني للولايات المتحدة وحظي باستقبال حافل من قبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد على ضرورة الشراكة بين بكين وواشنطن. هذه التصريحات تأتي قبل محادثات مرتقبة بين ترامب وشي، وفي هذا السياق قال السفير هريدي حسين مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون الآسيوية، قال إن الاستقبال الحافل الذي خص به الرئيس الأمريكي أو خصه هو الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني في واشنطن هو بمثابة إعلان عن تمديد الهدنة التجارية بينه وتراجع واشنطن عن بيع أسلحة لتايوان. وكانت قد سألته الزميلة فايزة مصطفى.
4: الرؤساء الأمريكيين لا يستقبلون ضيوفهم في أندروز إير فورس بيز، وخصوصا في زيارات الدولة. خروج ترامب عن تقليد البروتوكول الأمريكي أنا في تقديري له بواعث اقتصادية، إنه ترامب يريد خلال هذه القمة أن يتم الإعلان رسميا أن الصين قررت شراء عدد من طائرات بوينغ، أيضا شراء كميات محددة من فول الصويا والحصيلة الزراعية الأمريكية. دي أول حاجة. نعم. ثاني حاجة، وزير الخزانة الأمريكي أعلن النهاردة أنه في اتفاق على مد الهدنة التجارية بينهما اللي هتنتهي في 10 نوفمبر القادم حتى 10 يناير، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة الرئيس ترامب كانت قد وافقت في ديسمبر الماضي على صفقة سلاح لتايوان تقدر ب 11 مليار دولار. فالرئيس شي جين بينغ في قمة الأمريكية الصينية في بكين في مايو الماضي وفي هذه القمة في واشنطن بيركز على أن تايوان خط أحمر بالنسبة لعلاقات الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: كنا في الاستماع لمساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون الآسيوية هريدي حسين. هذا وقبل انعقاد هذه القمة قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس عن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، التفاصيل معك لميس زين الدين.
5: المقترح الذي عرضه مسؤولو مجلس السلام يتألف من 66 مشروعاً من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة. تقدر خطة المجلس الأضرار المادية في غزة بحوالي 35 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الأعمار سيتطلبان نحو 71 مليار دولار على مدى العقد المقبل. كما تدعو الخطة أيضاً إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه، كما نشر 25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية إلى جانب ردم الأنفاق. وفي حين قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المشروع طويل الأمد ولن يتحقق في غضون 6 أشهر، أقر جارد كوشنر بأن الاقتراح واجه تأخيرات مختلفة، مشددا على حق إسرائيل في إنهاء المهمة في غزة إذا لم تلقي حماس بسلاحها وفق تعبيره. من جهته مفد المجلس إلى غزة نيكولاي ملادينوف اعتبر أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتجاوزوا الخوف من العنف الذي سيطر على حياتهم.
3: بالتزامن مع التصعيد المتواصل بين موسكو وكييف، أعلن الكرملين أنه سينظر في الدعوة التي وجهها دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 المقررة في الولايات المتحدة في ديسمبر المقبل. رأت الاستخبارات العسكرية الدنمارك ماركية أن غزو روسيا لدولة عضو في حلف الشمال الأطلسي هو احتمال وارد غير مرجح. ونختم بهذا الخبر، حيث أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء تزايد الضحايا المدنيين في اليمن. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: مراسي ميشا خليل.

0: أردت أن أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بقول لشخصية خيالية شهيرة من سلسلة أفلام هاري بوتر، وهي شخصية سيريوس بلاك الساحر الذي يعتبر أب هاري بوتر الروحي. سيريوس بلاك قال: إذا أردت معرفة حقيقة إنسان، راقب كيف يعامل الضعفاء حين يكون في موقع سلطة ونفوذ. هذا القول يأتي في محله، لأنه يعبر خير تعبير عن الفيلم التونسي قدر الذي نتحدث عنه اليوم مع مخرجته إيمان بن حسين، والذي ينزل إلى صالات العرض الفرنسية في 30 من سبتمبر الجاري. نكرس المراسي أيضا لتظاهرة يوم الشعر في دورتها الثامنة التي تكرم هذا العام الشاعر الفلسطيني محمود درويش. نزور مسرح البلد في الأردن لنكتشف البرمجة التكريمية الخاصة بهذه التظاهرة. أهلا بكم.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: في كاميرا أوبسكورا اليوم نتحدث عن فيلم قدر، الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة إيمان بن حسين. إيمان اختارت منذ بدايتها في السينما أن تقترب من القضايا المسكوت عنها وأن تبحث فيما يحدث في الكواليس أو ما وراء الأحداث. في فيلمها الجديد تعالج قضايا كان من الممكن لها أن تعالجها بأفلام وثائقية، لكنها اختارت الروائي لتسرد قصة طبيب شرعي، طبيب تشريح يجد نفسه أمام اختبار أخلاقي يقلب حياته ويضعه في مواجهة ضميره. فيلم يطرح أسئلة عن السلطة والفساد والمصير وعن قدرة الإنسان على استعادة حريته حين يقرر أن يكسر دائرة الخضوع. أهلا وسهلا فيك إيمان.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا للاستضافة وشكرا لهذا التقديم الجميل عن الفيلم وعني أنا زادة أيضا.
0: طبعا هذا الفيلم أنا أعتبره ثريلر بسيكولوجيك أو يعني تشويقي نفسي، فيه الكثير من يعني التركيز على الشخصيات، شخصيات فعلا درستها يعني بقدرة هائلة، دخلت في تفاصيل كل شخصية. تقولين بأنه هذا الفيلم أخذ الوقت منك من ناحية السيناريو، أخذ الكثير من الوقت منك؟
2: نعم، هو الأصعب مرحلة هو البناء الفيلم يكون عن طريق سيناريو، يعني هو الباز متاع أي فيلم هو سيناريو. فأنا يعني يمكن لأني عندي شوية خلفية وثائقية فندقق كثير في المعلومات ونبحث كثير ويعني وناخذ وقتي في البحث حتى يعني نعمل أشياء كما يلزم. فخذيت وقتي، عملت الأبحاث، خذيت شخصيات اللي أنا نحبها، تعمقت فيها، درستها، الجانب البسيكولوجي كان موجود. ورجعت سألت أطباء نفسيين، يعني مثلا شخصية حفناوي كيف يتصرف لما يكون آلة، لما فخذيت كثير وقت حتى نبني شخصيات بالطريقة الصحيحة وركزت على الجانب النفسي متاعهم. يعني بقيت تقريبا 6 شهور كملت فيه أنا بمفردي، كتبت السيناريو كل، وبعد استعنت بيونس الفرحي هو الكوسيناريست اللي ساعدني أيضا كثير، كتب معايا
0: في الكتابة
2: والحوار خاصة، يعني أغلبية الحوار كان كتابته هو صراحة. وبعد جبت شخص ثالث اللي هي رابعة كتبت معنا، وبعد فتحنا ورشة كاملة كتبنا فيها احنا ثلاثة. تقريبا السيناريو خذ مني سنة، لكن بعد ذلك البريباراسيون بسرعة، ظرف شهر كمان البريباراسيون التحضير، التصوير خذا من 3 أسابيع فقط. يعني أنا كان عندي 250 مشهد في 3 أسابيع، هذا شيء خرافي يعني ما يصيرش. لكن كان عندي فريق قوي نتوجه له بالشكر، وديما نتوجه له بالشكر، الفريق التقني متاعي والفريق الفني أيضا. بعد البوست برودكسيون خذت فقط 2 شهر، يعني لأني كانت بين دول متفرقة، تونس، بريطانيا، مصر، الأردن، فأخذت مني 2 شهر 2.5 شهر تقريبا.
0: طبعا الفيلم متنوع من ناحية البلدان ولكن أيضا من ناحية الجنسيات في هذا الفيلم، يعني هناك طبعا لبنان، الأردن، مصر، روسيا، من ناحية اللغات صحيح. أيضا في قلب هذا الفيلم، لأنه الفيلم يتحدث عن ثالوث المال والسياسة والنفوذ وكيفية تحكم هذا الثالوث في حياة الناس. واخترت أن تروي هذه الحكاية، هذه القصة من يعني من خلال منظمة سرية ناشطة على المستوى الدولي، من هنا تعددية اللغات في هذه في هذا الفيلم. ولكن ما هو جميل هو عدم الإشارة إلى جنسية معينة بحد ذاتها، يعني الفيلم هو عالمي نوعا ما.
2: Universal. صحيح.
0: Universal.
2: هذا كان مقصود يعني في الفيلم، فماش أي لغة في الفيلم مثلا، حتى إذا لاحظتوا اللي ماتريكول متاع السيارات يعني
0: كانت أرقام السيارات،
2: أرقام السيارات كانت مثلا نور جاب الله كانت نون جي 1900 وما بعرف يعني كان أشياء جبتها من خيالي. حتى لما كانوا يسألوا في الفريق علاش، طالما أنا فيلم حب أونيفرسال ما منحبش يكون فما
0: ارتباط ببلد بعيد
2: أو ارتباط بأي بلد، ما نحبش نشوف أي علم يعني يرمز لبلاد معينة. حتى اللغة، اللغة كان في فرنسي انجليزي تونسي لبناني لغة عربية، يعني حبيت نقول إنه الشيء هذا مش موجود فقط في بلد معينة، نحن كل كشعوب عربية نعاني من هذا، نعاني من إنه مسيطرين علينا، نعاني إنه يديهم متوغلة في وسط بلداننا، هم اللي قرروا ما صايرنا وإحنا أونيك كو دي ماريونيت يعني حقيقة،
0: يعني نحن دوما يعني ننفذ
2: دوما فوالا هذا
0: ما تقول هذه الحكومات. هل كان من الصعب التعامل مع ممثلات وشخصيات يعني ممثلات او ممثلين من بلدان اخرى؟ اتحدث مثلا عن طقلة شمعون التي تتحدث طبعا باللغة باللهجة التونسية، ولكن ايضا هناك طبقات مختلفة في الفيلم، لانه صحيح. في تقنية الفلاش باك، في كل شخصية لها يعني تاريخها في الماضي. صح. فالتعامل مع الشخصيات مع اللهجات، لأنه عندما يصل مثلا من شخصية إلى بلد ما تتحدث بلغتها الأصلية، من ثم يجب أن تتحدث بلغة البلد، يعني كان في شغل كتير يعني.
2: صحيح هذا هو يعني هذه الشخصية كاتيا درستها أنا وتعالى يعني بشكل كبير، جلسنا عليها كثير وتحدثنا مطولا في التليفون، وبعدين لما جيت لتونس نفس الشيء يعني قعدنا كثير ندرسوا فيها، وتألى أصرت أنه تحكي تونسي يعني، فما بعض الكلمات قلت لها تألى يعني خلاص قولها باللبناني لا لا بدي قولها تونسي. احنا التونسي لهجتنا على قد ما هي سهلة قد ما في أشياء صعبة يعني احنا كيفاش نقوله ننزل نضغط، فما حروف معينة احنا نضغطوا عليها مثلا القاء كانت تحب تقول ساقك، هي ساقك هي لبنانية ما تقدر تقول ساقك، فكانت تقول سائق سائق، ف قلت لها تألا قولها باللبناني، قالت لي بدي أقولها تونسي وقالتها تونسي كل. فمثل ما قلت هي تألا الدور متاحة شخصيتها يعني فما مراحل في حياتها، ففي الأول لما أول استقطبت وجيت لتونس كانت تحكي لبناني، بعدين دخلنا شوية تونسي على لهجتها، ومن بعد ولات تحكي تونسي تونسي في الأخير بالكل. فك جلسة الصلح بينها وبين حفناوي المشهد الأخير آخر شيء نشوفه في تالا رجعت فيه الكاتيا يعني رجعت فيه حقيقتها، لبناني صارت تحكي يعني، لأني صارت تحكي على قصتها وقصة بنتها وكيفاش استدرجت هي وتألى هي شخصيتها كاتيا قصة واقعية.
0: هي قصة كاتيا أوبراين، ربما كلمة عن هذه الشخصية التي أردت أن تكون في الفيلم أيضا.
2: كاتيا أوبراين أنا شفت لها برشا فيديوهات ويعني شفت لها برشا محاضرات وأشياء عملتهم وكل، تأثرت كثير بشخصيتها. كاتيا أوبراين هي ولدها كان مديون كثير للدولة، فساوموه في أمريكا قالوا له نستغناو عن الديون متاعك لكن تعطينا بنتك نجندوها، يعني ما قالوش نجندوها لكن قالوا تعطينا بنتك، فتخلى عنها أبوها للدولة الأمريكية وقاموا بتجنيدها. وحاولت لما كبرت يعني وهي كان عمرها وقتها 14 سنة حبت ضابط في الجيش، تزوجت وجابوا بنت وحاولت تهرب هي وبنتها وزوجها، فأخذوا لها بنتها وصاروا يساوموا فيها يعني مثل ما صار عليها هي صار على بنتها. فك قصتها كثير كثير مؤثرة ومن الناس اللي حبيت نعمل عليهم فيلم وثائقي. فأصريت أنه في الفيلم الروائي تكون موجودة شخصية كاتي وشفت يعني بطريقة فلويد حاولت كيف ندخلها في الفيلم والحمد لله ضبطت كما تقولوا أنتم
1: يعني ضبطت يعني أنت كمان تعلمتي بعد المفردات اللبنانية.
0: هناك تفصيل في هذا الفيلم لست أدري إذا كانت يعني إذا كان استنتاجي مظبوط نتحدث باللبنانية الآن هي شعر المستعار تحديدا عند كاتيا وعند الكاهنة اللي هي يعني تعمل معها في هذه المنظمة السرية. هل الشعر المستعار هو أيضا للدلالة على أنه هاتين السيدتين هما دمية أيضا في أيادي أناس آخرين؟
2: برافو عليكي برافو عليكي والله صحيح. لكن هذا ما يعني مش أي حد ينجم يعرفه أنا هذا سيفولو يعني كان
0: هذا مقصود يعني
2: مقصود خاصة شخصية الكاهنة الكاهنة إذا شفتوا البيريك متاحة الشعر المستعار كان بشع جدا تعكس شخصيتها.
0: نعم
2: يعني كنا نقدر نجيب شيء أحسن لكن احنا انا قلت لهم لا نحب الطريقه ذيك نحب يكون بشع وظاهر لانه هي مركبه هي شخصيه مركبه مش شخصيه حقيقيه فهمتي. نفس الشيء بالنسبه لكاتيا يعني مستعارة
0: عدت يعني عدت بيروكات يعني
2: عدت بيروكات يمكن بالنسبه لكاتيا هي تعكس الوقت اللي هي فيه يعني كانت صغيره وبعدين صارت اكبر شوي بعدين صارت كبيره لكن مثل ما انت قلتي فيه كاتيا فيه نوع من أنه الشخصية مصطنعة وكمان أيضا لأنه لازم نبين أنه الزمن مش هو يعني أنا السيناريو تكتب بطريقة نون لينيير نون لينيير من أصعب يعني الطرق اللي ممكن تنكتب فيه سيناريو
0: يعني منه بتسلسل زمني هو فعلا فيه ذهاب وإياب
2: الشخصيات والأزمنة وكل شيء ف يعني كان شوية متعب وكان شوية دقيق وكان لازم ندير بالي معناها نرد بالي كيفاش نعرف بعدين نربط الخيوط ببعضها فيمكن زاد هذا حبيت من خلال الشخصيات أني مبين أنه رأوا الأزمنة المختلفة الكاركتير لبسهم الشخصية وكل شيء
0: الأطباع
2: وهذا الكل فالحمد لله يعني توفقت في البداية كان رهان صعب بالنسبة لي أنا من مدرسة أليخاندرو غونزاليس إيناريتو نحب كثير أفلام وطريقة كتابته للسيناريو كل اللينياريتي اللي يكتب بها سيناريو ف يعني أصريت أنه أول فيلم روائي طويل لي يكون بالطريقة ذيك ووفقت نوعا ما الحمد لله فيه.
0: هناك مفاجأة في هذا الفيلم لكن نتحدث عنها بعد أن نستمع إلى مقتطف من فيلم قدر كي نعطي المستمعين لمحة عن أجواء الفيلم.
3: احنا حابين ندعمك راهن عليك.
4: جنس البشري يلزموا يتواصل
5: العاطفة والحنانة والمحبة وسيلة الرحم معنيش في سبنا
6: نقصك بليز في جنبك جبتيه في زمان مخالف عجبتيه بمنزاسة ورضعتيه حليب الشواطين
7: انت من هلأ انسان جديد المستقبل عزيزي نحنا يلي بنصنع
8: احنا مش من حقنا الحب
9: احنا فقط نتظاهر بالحب
10: بشتي على روسة وانتي توقفوا كلاب كلاب كلاب كي جداو
11: ساري بوي
12: جيم اوفر.
0: مقتطف من فيلم قدر استمعنا إليه دائما في مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي مع ضيفتنا المخرجة إيمان بن حسين. طبعا الأجواء فعلا تشويقية يعني أجواء أكشن، ولكن كما ذكرنا هناك هذا البعد النفسي في هذا الفيلم. قبل أن نتحدث عن المفاجأة ربما نتوقف عند العنوان، عنوان بالعربية قدر، ولكن العنوان الأجنبي للفيلم هو The Son of the Lord. كنت تريدين أن يكون الاسم بالعربية أبناء الرب، ولكن كان هناك نوع من جدل حول هذا الاسم.
2: صار جدل كبير قبل ما يخرج الفيلم. هو يعني أنا سميته أبناء الرب، وكنت يعني فرحانة بالاسم هذا. يعني أنا أسماء الأفلام تاعي نختارهم وسط السيناريو، يعني مش من البداية، فكنت كثير فرحانة بالاسم. لكن أول ما نزلنا الخبر أنه إحنا إيمان بن حسين تعمل فيلم جديد واسمه أبناء الرب، الدنيا قامت وما قعدتش. فقلت شنو يعني يعني أنا مش حابة الناس تركز على العنوان، حابة الناس تركز على محتوى الفيلم. يعني إذا العنوان حيعمل مشكلة وكل يعني خلينا نبدلوه. فتفقت أنا وليز أسوسيا بتاع المنجين وكل وأنه نغيروا العنوان، لكن قلت لهم أنا مرتبطة كثير بالعنوان، بغيروه بالعربي، لكن بالإنجليزي خليه صنصف دولار. وكان هذا هو يعني سميناه قدر، وقعد بالإنجليزي نفس الاسم.
0: نعم، The Son of the Lord. والمفاجأة هذا الفيلم هو حفناوي الطفل. يعني عندنا حفناوي هو الشخصية الأساسية، هو الطبيب التشريح، الطبيب الشرعي الذي ربته كاتيا، والذي تحول إلى نوع من ماريونات كما ذكرنا، دمية آلة فعلا. هذه هي الكلمة التي يعني تنفذ كل ما تقوله هذه المنظمة السرية، ولكن في لحظة من اللحظات ينتفض. لن أعطي تفاصيل أكثر، ولكن ما هو جميل في عملية الذهاب والإياب إلى الماضي، بين الماضي والحاضر، هو العودة إلى حفناوي الصغير.
2: صحيح.
0: وهذا الممثل، هذا الطفل، كان فعلا مفاجأة كبيرة في هذا الفيلم. يعني وكأنه ممثل درس التمثيل. صحيح. وعنده عدة أفلام. صحيح. في شعبته.
2: ايه ما شاء الله عليه. أنا أول ما شفت يوسف، أنا طبعا أكثر يعني أنت يمكن عندك ما شاء الله خلفية سينمائية كبيرة، تعرف أنه أكثر التعامل حساس في السينما هو التعامل مع الأطفال. فكنت ندعي يا ربي يجي ممثل جاهز حاضر ما نتعبش معه وكل. يعني شخصية كانت مهمة جدا بالنسبة لي، أنك يعني الشخص يعبر فقط بملامحه، ما تكلمش كثير. هو يوسف القبلاوي حفني صغير، ما تكلمش كثير في الفيلم. يعني كنت حابة الشخصية بملامحه نفهم كل شيء، نفهم شنو يحب يقول من داخل، شنو يحب يقول من برا. فلما شفت يوسف في الكاستينج قلت يا ربي يا ربي، مش فقط الشكل اللي أنا نحبه يكون أيضا الأداء. عملت له كاستينج يعني من أول مرة، قلت خلاص. أنا كنت قبله اخترت واحد آخر ما كنتش حقيقة مقتنعة به برشا، اللي هو اللي كان موجود يمثل ضميره هذا.
0: أوكي.
2: لكن كان رائع كمان، لكن مش مثل ما أنا نحب حقيقة. بعدين لما جاء يوسف وشفته وقعدت معاه وحكينا، قلت هذا هو يعني خلاص. يعني الحمد لله توفقت فيه. كان من أصعب الكاستينج اللي موجودين في الفيلم، لكن الحمد لله أعطى ما عنده أكثر. وأنا يعني إذا في حاجة فرحانة بها في شخصيات، فأكثر شيء هو شخصية يوسف القبلاوي حفناوي صغير.
0: نعم، هو يعني دوره ليس كبيرا في الفيلم، ولقطات متعددة هنا وهناك في الفيلم، ولكن هو دوره محوري، لأنه يعبر لنا عن كل الظلم أو كل ما مر به الحفناوي صغيرا كي يصبح ما أصبحه.
2: صحيح.
0: في يعني عندما تحول، يعني عندما أصبح طبيب نفسي، عندما أصبح طبيب شرعي عفوا. لهذا السبب هذا الدور كان محوريا، وهو يشبه الممثل الأصلي.
2: صحيح.
0: يعني محسب برميلي يعني فعلا.
2: لا هو بصراحة ما يشبهش، لكن التحية لل الميك اب ارتست اللي كانت موجوده فخليته يشبه يعني هو ابيض يوسف في الاصل لكن هي ردته اصفر وملامحه تشبه شويه والتجعيد متاع شعره والكل. فتحيه لها ابدعت في الشخصيه يوسف.
0: شخصيه مهمه ايضا في هذا الفيلم هي التصوير بحد ذاته
2: صحيح.
0: اللقطات الاطارات يعني فعلا استطعتي ان تعبري عن السيناريو بتقنيه عاليه من خلال التصوير أيضا يعني أيضا من ناحية الظل والضوء في هذا الفيلم هناك سوداوية معينة. هل كان صعب من ناحية الإضاءة والتصوير خلق هذا العالم الذي يشبه مدينة ديستوبية نوعا ما يعني الأفلام اللي فيها ديستوبيا معينة؟
2: هو أنا حقيقة الصورة كانت شخصية من شخصية الفيلم يعني نحب نوجه تحية المدير التصويري اللي نحبه برشا وليد تياحي اللي خدمنا برشا على الصورة وحضرنا برشا على تقريبا كل مشهد كنا نجلس عليه ونحطه دي غفيرونس قدامنا والإضاءة كيفاش ونفسر له هوني نحب الممثل يخدم انتروفيرتي فنحب الإضاءة هي اللي تعبر هوني نحبه اكستروفيرتي فنحب الإضاءة هي اللي
0: يعني داخليا وخارجيا
2: لكن بالإضاءة هوني الشخصية مش الممثل الشخصية هي الصورة هو الضوء. يعني بصراحة عملنا مجهود جبار وشغل جبار أنا وياه طوال فترة التحضير وكل كل مشهد كان مدروس خاصة في الصورة مثل ما الشخصية الممثل كان موجود الصورة والإضاءة كانوا أيضا موجودين وكانت حاضرة بقوة لأنها تعكس اللي ما يقدرش تقوله الشخصية تقوله الإضاءة تقوله الصورة يعني مشهد كامل إذا لاحظته مشهد كامل يعبر عن المشاعر الداخلية ينجم يكون الشخصية صامتة لكن الإضاءة والكل تعبر عليه من غير ما يحتاج يتكلم
0: نعم.
2: فكان جدا مدروس النقطة هي.
0: وهذا ما يشعر فيه المتفرج يعني أنا كنت في الصالة كمتفرجة وليس كشخص يريد أن يستضيفك في برنامجه فكنت يعني كأي متفرجة أخرى يعني نرى أن هناك تسارع في اللقطات عندما يكون هناك نوع من أكشن هناك نوع من حتى تسارع النفس الخوف وهناك لقطات فعلا بطيئة عندما ندخل إلى داخل يعني إلى نفسية الشخص إلى هواسه مخاوفه وهناك اللقطات المقربة جدا على الوجه وكأننا فعلا ندخل إلى روح وإلى عمق الشخصية. من اللقطات الملفتة في هذا الفيلم لقطة المقبرة المقبرة هنا تفاجأت يعني هناك هي مقبرة ميكس يعني مسلمة ومسيحية في نفس الوقت.
2: هي مقبرة تأسست سنة 1944 كانت موجودة للجنود الفرنسيين اللي توفوا في تونس يعني المسيحيين عملوا لهم مقبرة هناك لكن بعد ذلك يعني صارت مقبرة تجمع المسيحيين والمسلمين مع بعضهم يعني موجودة هذه منطقة تونس في جمارت. أنا أيضا مقبرة أخرى بجنبها نفس الشيء المقبرة الأمريكية فإحنا متصالحين يعني وأنا أصريت أن نصور في المقبرة هذه كنت ممكن نصور في مقبرة عادية مقبرة لكن أني أصريت أني نصور في المقبرة هذه حتى شوية تصالحهم الأديان وكل شيء نوريه الوجه الوجه الآخر لتونس يعني مش فقط سوداوية عنا أشياء أيضا جميلة مثل منها هذه تصالحهم على الأديان وكل.
0: وهناك اللغة البصرية في هذه المقبرة يعني هناك اللون الأبيض وهناك اللقطات المقربة على الوجوه وتحديدا في لحظة التوبة بين مزدمجين عندما يعود الطبيب يعني من رحلة عذاب الضمير ويتصالح مع نفسه نوعا ما على مقبرة ابنته التي قتلها هو بنفسه فهناك أيضا يعني هذا اللعب على أيضا الضوء والظل على اللقطات المقربة على النفسية في هذا
2: حتى في البلون يعني
0: في
2: التصالح كان بلون لارج موجود يعني خلاص تصالح مع نفسه الآن
0: لقطة يعني شاملة
2: لقطة شاملة ولا كما قلت لك خدمنا كثير على الصورة حتى تكون تحاكي المحتوى متاع المشهد ووفقنا فيه. إذا أنت ما شاء الله لاحظتي فأحنا وفقنا فيه الحمد لله.
0: طبعا هذا الفيلم خرج إلى الصلاة تحديدا في تونس في عام 2022
2: صحيح.
0: ثم شارك في عدة مهرجانات حاز على الجائزة الأولى في مهرجان الفيلم المغاربي في أمستردام في عام 2023 صحيح. وهو يصل إلى صلاة العالم
2: العرض الفرنسية سيصدر في هذه الصلاة في 30 من سبتمبر الجاري.
11: هو الفيلم توزع في تونس, توزع في السعودية, توزع في لبنان أيضا. حقيقة أنا كنت مشغولة بأشياء أخرى فما ركزتش فيه, لكن الآن حبيت نعطيه حقه أكثر لأنه يستاهل الفيلم أنه يتشاف مع من يعني من أكثر من بلاد, في أكثر من بلاد, ونعطيه فرصته بالطريقة اللي يستحقها هو لأنه عمل تعبنا فيه برشا. فقلت بوركو با يعني لما لا, خليني الآن نوزعه إن شاء الله بش يكون موجود أيضا في دول أخرى. الآن بدينا بفرنسا لكن بش يكون موجود إن شاء الله أيضا في ألمانيا, في الصين أيضا بش يكون موجود, فإن شاء الله بش يأخذ حظه بالطريقة اللي يستحقها.
2: نحن نتمنى له كل النجاح في كل صلاة العالم. ربما كلمة أخيرة عن الفيلم الذي تحضرين يعني تشتغلين عليه الآن وهو يروي قصة أخرى يعني كثيفة.
11: نعم, هو فيلم يعني أنا متحمست له بصراحة بطريقة كبيرة, وخاصة ستايل متاعه, ستايل الميزونابيم يعني قصة داخل قصة, هذا شيء يعني نحبه برشا. متحمسة الستايل, هو قصة امرأة تونسية تمت سرقة أرحامها, اكتشفت هذا بعد فترة طويلة, كان حلمها أني تكون أم, لكن اكتشفت لما تزوجت كل أنه أرحامها تمت سرقتها في عملية, في عملية من العمليات نكتشفها في الفيلم. وقررت أنه بعد الفترة هذه الكل أنه تتكلم وتوصل صوتها وكل, لكن مثل ما قلت لك الطريقة يعني أنا الفيلم مش نعمله كما صارت القصة بالضبط معايا أنا, حتى المخرجة مش تكون موجودة, يعني ستيل ياسر جديد وياسر إن شاء الله إن شاء الله بش يكون في المستوى. هو إنتاج فرنسي تونسي بلجيكي, احنا نجهزوا له توا في مرحلة مراجعة السيناريو, إن شاء الله يكون حاضر 2027 إن شاء الله.
2: أنا أكيدة أنه هذا الفيلم سيكون كما تبغين أن يكون, لأنك عندك لغة بصرية مختلفة مغايرة, وتبحثين عن هذا الجديد, عن هذا التفرد في التصوير السينمائي. كل التوفيق لك.
11: شكرا لك. شكرا. إيمان
2: بن حسين, وكل التوفيق لفيلمك قدر, The Sons of the Lord, الذي إذن ينزل إلى صلاة العرض الفرنسية في 30 من سبتمبر. نتابع المراسي مع الأغنية.

الفنانة التونسي جوهر وأغنية وانا ماشي استمعنا إليها في إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحية لكل من انضم إلينا. الآن نتابع المراسي ونتوجه إلى الأردن وتحديدا إلى مسرح البلد، حيث تقام أمسية تكريمية للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في 26 سبتمبر الجاري. هذه الأمسية تأتي في إطار يوم الشعر، تظاهرة ينظمها مركز بومبيدو في فرنسا بالتعاون مع معهد العالم العربي وعدة مؤسسات مختلفة في عدد من الدول الأوروبية والعربية، إذن تحديدا منها الأردن، وهي في دورتها الثامنة. نستضيف الآن مؤسس ومدير مسرح البلد رائد عصفور والشاعر طاهر رياض للحديث عن هذه الأمسية.

0: يسرني أن أستضيف اليوم الشاعر طاهر رياض ومؤسس ومدير مسرح البلد رائد عصفور للحديث عن الأمسية التكريمية احتفاء بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في مسرح البلد بعنوان أمشي الهوينة على نفسي. نبدأ معك رائد عصفور بكلمة عن هذه الأمسية التكريمية التي تأتي ضمن حدث ثقافي وشعري على مستوى عالمي وليس فقط على مستوى الأردن وتحديدا بالتعاون مع معهد العالم العربي.
1: أهلا وسهلا فيكم. طبعا سعداء جدا أن نكون ضمن هذا الحدث العالمي. هاي المناسبة كتير مهمة لكل محبين الشاعر وكل محبين محمود درويش. محمود درويش شاعر مهم وكان بالنسبة لنا يعني علامة مهمة في الشعر، ومسرح البلد يعني من اللي أضافوا كتير اسم المسرح بموافقته على أنه يوقع آخر ثلاث دواوين شعر في مسرح البلد خلال آخر ثلاث سنوات. كنا بنحسه يعني صديق خاص للمسرح، وهو كان بحب الفن والثقافة. فلما أرسلنا الدعوة مركز الجيش بنبيده والمعهد العربي كنا سعداء أنه ننضم لهذا الحدث العالمي، واشتغلنا بسرعة وصلتنا الدعوة متأخرة. يعني إحنا والأصدقاء حطينا أنه هذا يناسب منا أنه نرجع نكرم لو بشيء بسيط شعر العظيم محمود درويش.
0: نعم طاهر رياض، حضرتك شاعر ولكن في نفس الوقت أنت أحد الأصدقاء المقربين للشاعر محمود درويش، وأنت من رواد أيضا مسرح البلد، تنظم يعني هذه الأمسية التكريمية مع أصدقاء آخرين منهم زهير أبو شايب وفخري صالح. كما ذكر رائد عصفور يعني التحضير كان بسرعة جدا. هل يمكن أن تحدثنا عن مضمون هذه الأمسية؟ ستكون في 26 من سبتمبر الجاري في تمام الثامنة مساء، ربما كلمة عن برنامج هذه الأمسية.
2: أولا طبعا شكرا لكم ولاهتمامكم. الأمسية صحيح كانت سريعة وحضر لها بشكل سريع، لكن استطعنا أنه نضع بعض فقرات تضيء شيئا على مسيرة أو شخصية محمود درويش كشاعر وكإنسان، وهذا الذي يهمنا في هذه المرحلة أكثر. ستقدم في البداية مقاطع من لقاءات محمود درويش يتحدث فيها عن شعره، عن الشعر بشكل عام، عن الوطن، عن الإنسان، عن الأشياء الإنسانية كلها. ثم تبدأ شهادات بعض أصدقائه من الأردن، هنا فخري صالح وزهير أبو شايب، ثم لدينا الشاعر حسن نجمي من المغرب سيقدم شهادة، والشاعر السوري عبد القادر الحسني سيقدم شهادة أيضا مصورة، ثم شبه مسرحية. أعددت أنا مقاطع من قصيدته الجدارية لتكون كأنها حوار بين اثنين. ستكون معنا المخرجة سما الدودين، سأكون أنا وياها على المسرح نتبادل مع بمرافقة موسيقى تشيلو هذه المقاطع من هذه القصيدة التي تحكي عن غربته أثناء مقابلته إذا صح التعبير مع الموت، واللي سردها في قصيدته العظيمة الجدارية. ونختم مع قصيدة لها خصوصية خاصة بيني وبين محمود درويش ولها قصة، سأسرد القصة وأقرأ القصيدة وننهي بذلك الحفلة إن شاء الله.
0: نعم طبعا هناك هذه القراءات، ولكن أيضا هناك استذكار لإرث محمود درويش الأدبي والإنساني. نتحدث اليوم معكما عن الإنسان قبل الفنان. رائد عصفور، يعني اللقاء الأول ربما مع محمود درويش إذا كانت معلوماتي صحيحة كانت في رام الله عندما تجرأت وطلبت منه المجيء إلى مسرح البلد لتوقيع كتاب كزهر اللوز أو أكثر في الأردن. يعني كان يوقع هذا الكتاب في رام الله، ومن هنا بدأت علاقة إنسانية مع محمود درويش. وبالمناسبة طاهر رياض، أنت قدمت هذه الأمسية، أمسية التوقيع. ربما كلمة معك رائد عصفور عن اللقاء الأول مع محمود درويش والتحضيرات لهذا التوقيع.
1: كانت في 2006 على ما أذكر، كان في أكثر من لقاء، وفعلا كان فيه بأنه نطلب منه أنه توقيع كتاب، لأن يعني كنا بنشوف قديش في حوالي الناس والهالة الكبيرة اللي طبعا الكل بيقدر هذا الشعر العظيم. لكن لما جرأنا وطلبنا هذا الطلب منه وافق بسرعة. أنا تفاجأت، كانت مفاجأة، وبالتالي كان التحضير كتير سريع، وكان يعني هو متواضع. أنا سمعت كتير عن هذا المكان، أنا حابب أقدم في أول مرة هذا الحكي. وطبعا شاركنا أنا وطاهر إنتاج هذا المشروع، لأن طاهر قدمه وكان تقديم رائع جدا. وكان الاكتشاف مش أول لقاء، كان الاكتشاف في السنة اللي بعدها إنه هو أنت بدأ وقع الكتاب جديد عندكم. فهذا كان الشرف الأكبر إنه إحنا قدرنا نتواصل لمدة سنتين، وقع آخر دوامين الشعرية تبعته عنا. بدت العلاقة إنه كان بحس إنه الجمهور اللي عم بيجي على المسرح جمهور عاشق لأحمد درويش ولشعره، وكانت إجا الفس توقيع تمتد إلى ساعات وساعات، يعني مرهق كبير، بس هو كان مستمتع، أو يعني البسمة لا تفارق وجهه. فهذا شرف كبير إنه كان إنه كنا آخر المؤسسات اللي وقع فيها دوامين الشعرية.
0: نعم. طاهر، رياض أكثر من 20 عام من الصداقة تربطك أو ربطتك بمحمود درويش، ويقول عنك أنه كان يستطيع الصرصرة معك والبوح الشخصي والصمت دون حرج. يقول أنه الصديق هو من يصغي إلى صمتك وتصغي إلى صمته بانتباه المؤتمن على السر. هكذا كانت العلاقة بينكما فعلا؟
2: فعلا ربما أكثر من ذلك. يعني أنا التقيت أول مرة في باريس، ثم أصبحنا أصدقاء بعد ذلك، خاصة لما أتى واستقر في عمان. كنا تقريبا يوميا نلتقي، إما في بيتي أو في بيتي مع عائلتي، كانت له علاقة جيدة جدا مع بناتي وابني، وكنا نتحدث باستمرار في كل شيء، في الثقافة وفي السياسة وفي الحياة وفي الأسرار حتى. وفعلا أحيانا كان يدعوني إلى بيتي يريد أن يستمع إلى قطعة موسيقية، لكن لا يريد أن يكون وحده، فيدعوني ونجلس فقط نسمع القطعة الموسيقية ثم يقول لي مع السلامة. فعلا بهذه البساطة، يعني بس أنا بدي حدا كان يشاركني في سماع هذه الموسيقى. أو مرات يقول لي أنا بس عندي فضفضة بدي أفضفض فيها بوح، وبدي حدا يسمعني وعارف أنه لن يفشي هذه الأسرار، هذه الأسرار بدي أخرجها من صدري. وفعلا كان يحكي لي هيك أسرار وأشياء بوح، وما زلت أحتفظ فيها في صدري ولن تخرج أبدا.
0: كان هناك ديوان لإلك تحت عنوان كأنه ليل، قرأه قبل أن يتم نشر هذا الديوان. وكنت تريد توقيعه، ولكن كان مدير المتحف أعتقد في ذلك الوقت هو الذي كان سيقدمك. ولكن تفاجأت عندما وصل محمود درويش وبيده ورقتين لتقديمك. هناك قصة جميلة حول هاتين الورقتين، ربما تسردها علينا.
2: نعم، طبعت الكتاب، حاولت أني أقدمه في الوطن الفنون الجميل في عمان، ولم أدعو محمود درويش، هو أكبر من أن أدعو إلى توقيع كتابا لي يعني. لكني فوجئت أنه كان سبقني إلى هناك إلى المكان، وقال لي طاهر من الذي سيقدمك؟ قلت له مدير المتحف. قال لي لا، قل له أنني أنا أريد أن أقدمه لك. وجلس أمامي على المنصة وقدمني بورقتين مكتوبتين، وانتهينا من حفل التوقيع. بعد ما خرجنا قال لي هدول ورقتين أكيد حابب تحفظ فيهم. قلت له طبعا، خط إيده. أخذتهم وذهبت إلى البيت وجلست على كرسة بسيط ووضعت كأس عصير، وأنا أقرأ الكلمات بنشوة عارمة، إنه محمود درويش يقول عني هذا الكلام وفي العادة لا يقول أنا عاد شيئا. ففي هذه اللحظة اندلت كأس العصير على الورق.

0: العصب اللي بيغذيهم وبحركات تفريغ الامعاء نهاية الكولون والمثانه مرتبطين بعصب واحد تقريبا، فاللي بيأثر على الامعاء او الكولون بالذات بيأثر على المثانه والجهاز البولي.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمد خير العجي على كل هذه الإجابات عن أسئلة مستمعينا، سنكتفي بهذا القدر منها. أشكرك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. كانت هذه آخر حلقة لنا من البث المباشر لهذا الأسبوع، أدعوكم للاستماع إلى أفضل حلقاتنا غدا بعد غد وبعد بعد غد، وطبعا لا تنسوا المشاركة في المسابقة التي ستسمح لكم بالفوز باستشارة مجانية مع دكتور محمد خير العجة. سنصور الفيديو مع ريتا محمود وأول من يجد الإجابة الصحيحة سيفوز. شكرا مسبقا لكم على المشاركة، شكرا على متابعتكم لكل حلقاتنا هذا الأسبوع، شكرا ريتا محمود، شكرا أيضا لك شهيناز. عودة إليكم يوم الاثنين المقبل من الآن وحتى يوم الاثنين، أتمنى لكم أوقاتا سعيدة برفقة مونتي كارلو الدولية، دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء، باي باي.

قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغيير

0: التغير معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش،
1: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. أشغال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك متواصلة، والولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود على الذكاء الاصطناعي قبل قمة ترامب وشي. قوات الدعم السريع السودانية تكثف الهجمات في جبهة قتال مع الحكومة. والجيش الإثيوبي يعلن مقتل 272 متمردا في معارك بشمال البلاد، وسكان تيغراي يخزنون المؤن تحسبا لتجدد الحرب الشاملة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في وقت تتواصل فيه أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تتوجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأخير الذي خص شي باستقبال حافل. وقبل هذه القمة أعلن دونالد ترامب أن الصين وبلاده تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، إلا أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. ما هي أبرز الملفات المطروحة على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني؟ وإلى عواد الباحث في الشؤون الأسيوية يجيبنا، كان متحدثا للزميلة ليا البشارة.
2: مسألة الذكاء الاصطناعي ستتصدر النقاش بينهما، باعتبار أن الرئيس الأمريكي أكد في خطابه أمام الجمعية العمومية على أن أمريكا ما زالت القوة المتفوقة في هذه المجال، لكن الصين ستلحق بالولايات المتحدة وتطالب أيضا تعالوا أن نتحدث معا. الملف الآخر ملف إيران، أن الولايات المتحدة الآن فرضت قيودا وتعريفات جمركية على روسيا وإيران وكل من يشتري النفط منهما. لهذا السبب الصين تعد مستورد الرئيسي للنفط الإيراني، وبالتالي فإن دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع الصين هذا الملف قد يحدث هناك بعض المفاجآت، لأن الصين لن تقبل بممارسة الضغط على إيران، وبالتالي واشنطن ترى بأن بكين عليها القدرة على تنفيذ بعض التأثيرات على المسار السياسي والمباحثات مع إيران. قد لا يكون هناك نوع من التوافق في المواقف، قد تقوم الصين بالتضحية بمحطة نفط أو بنوع من سمح للطيران الإيراني أو غيرها، لكنها بالتأكيد لن تقبل بالإملاءات الأمريكية.
1: استمعتم للباحث في الشؤون الآسيوية وائل عواد. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم إنه على الولايات المتحدة توخي الحذر الشديد بشأن بيع أي أسلحة لتايوان، ذلك طبعا قبل انعقاد قمة الرئيس دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. هذا وقد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تصويتا، و هذا لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إجراء هذا التصويت بشأن الصراع الذي لا يحظى بتأييد الرأي العام قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تولون الاستماع دائما لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. يصل البابا ليون 14 إلى فرنسا في زيارة تحمل طابعا دينيا، لكنها تلامس أيضا ملفات خلافية مع باريس مع نهاية الحياة والإجهاض إلى حدود العلاقة بين الدولة والكنيسة. الملف من إعداد منى ذويبية.
3: زيارة البابا ليون 14 إلى فرنسا لا تأتي في فراغ سياسي أو اجتماعي، بل في لحظة تتقاطع فيها رسالته الدينية مع عدد من الخيارات التي اتخذتها باريس. أبرز نقاط التباين هي مسألة نهاية الحياة، ففرنسا أقرت هذا العام قانونا يفتح ضمن شروط محددة الحق في المساعدة على الموت، بينما ترفض الكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ وتدافع عن الرعاية التلطيفية وعن حماية الحياة حتى نهايتها الطبيعية. الخلاف أعمق من مجرد قانون، إنه اختلاف في تصور مفهوم الحرية نفسه. فباريس تنطلق من حق الفرد في تقرير مصيره في نهاية حياته، بينما تنطلق الكنيسة من أن الحياة الإنسانية لا يمكن أن تصبح موضوعاً لقرار فردي أو تدخل طبي. يضاف إلى ذلك ملف الإجهاض بعدما كرست فرنسا حق اللجوء إليه دستورياً، وهو أيضاً موقف يتعارض مع العقيدة الكاثوليكية. الزيارة ليست مواجهة بين باريس وروما، لكنها اختبار لقدرة الطرفين على إدارة خلافات عميقة حول الحياة والقيم من دون تحويلها إلى مواجهة سياسية.
1: وستتابع مونتي كارلو الدولية زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا في نشرتنا اللاحقة. في الشأن السوداني، قال سكان في ولاية شمال كردفان إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية كثفت هجماتها بطائرات مسيرة على مدن تسيطر عليها الحكومة في الولاية، وهي جبهة قتال بين الطرفين. هذا وسارع سكان إقليم تيغراي هذه المرة في شمال إثيوبيا إلى تخزين المواد الغذائية والنقد والسلع الأساسية، خشية من أن يؤدي تجدد القتال إلى اشتعال حرب كبرى جديدة في وقت قتل فيه 272 متمردا في معركة بشمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلين وسهلين، مرحبا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولي. أهلا بك وفي هوا الأيام، أهلا بك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية. تحية للشاهيناز ولكل أصدقائنا 1 2 3 اللي بيسمعونا النهاردة في هوا الأيام. هنروح لفقرة هوا النساء كل يوم خميس مع إمنا والها، وهي كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هتكلمنا عن الأطفال وعن التربية، أطفال ما بين ثقافتين، ما بين لغتين، إزاي نتعامل معاهم علشان هم كمان يقدروا يتعرفوا على ثقافة أهلهم. وفي فقرة موسيقى هنستقبل جولترا ساوند سيستم، وهو فريق موسيقى تونسية من تونس إلى العالم، وهيقدموا حفل مع جنوة ديفوزيون يوم 26 سبتمبر. حليم يوسفي هيكون معنا في هوا الأيام. كل ده زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام، بس بتعرفوا كمان انه في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: يا حلي حلي في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وهنبتدي النهاردة بفقرة هوا النساء مع أمنا ولها. يلا بينا. هوا النساء في هوا الأيام، ودايما معاكي آمنة ولها، كوتش معتمد ومتخصصة أيضا بالعلاقات الإنسانية. شنحوالك لباس آمنة؟
1: لباس الحمد لله. شنحوالك
0: أنت سهيرة؟
1: إن شاء الله تكون بخير.
0: بخير، شكرا جزيلا. خلاص العودة إلى المدارس، والنهاردة هتكلمينا عن موضوع كتير مهم وواضح. يمكن أنت نفسك شغلك الموضوع ده، أطفالنا بين لغتين وثقافتين، إزاي ممكن يندمجوا في المدرسة من غير ما يضيعوا هويتهم. سؤال مهم، عميق، غني، صعب، مخيف. أنت خايفة؟
1: شوية. بالتأكيد، يعني أي أم أكيد تخاف على صغيرها، حاجة عادية. ولكن سميرة، أول حاجة نحب نبدأ بها نحب نقول عودة مدرسية موفقة للصغار وللوالدين أيضا، لأنه بالحق هو موضوع يلمس العائلات الكل. واليوم اخترت الموضوع هذا لأنه كما قلت أنت سميرة، أنا نعيشه يعني مع ابني، مع ولدي اللي معناتها يحكي يعني لغتين، العربي والفرنسية. فبالحق الموضوع هذا يعني مهم برشا بالنسبة لي، وكل مرة زيدا نبحث فيه والكل باش احنا كأمهات نعرفوا نتعامل مع صغارنا، وكما قلت يعني نعاونوهم باش يندمجوا، ولكن ما يتخليوش على هويتهم. الحاجة هذه مهمة على الاخر، معناتها مهم انه الطفل يتعلم لغة المدرسة، يحب أصدقائه، ويتبنى عنده عادات جديدة، يشعر بالانتماء ايضا للمجتمع اللي يعيش فيه. وفي نفس الوقت لازم معناتها يحتفظ بلغة عائلته، بقصصه، بعاداته، بجذوره. فانا نشوف زيادة انه بالعكس الطفل اللي يحس انه هويته مقبولة خاصة حتى في المجتمع ومحترمة، غالبا مع أنت نقاو عنده أمين كبير، أمين نفسي كبير، ثقة في نفسه عالية جدا. فلازم نساعدوا صغيراتنا في أنهم يندمجوا، مش أنه نمحيو لهم يعني جزء من هويتهم. يعني ممكن نشوف أحيانا بعض الآباء أو بعض الأمهات يطلبوا من صغارهم في أنهم ما يتحدثوش معناتها باللغة العربية حتى في المنزل. يعني
0: كنت لسه أقولك يعني حتى ساعات مش الأهل هم نفسهم، المدرسة بتطلب من الأهالي أن هم ما يكلموش أولادهم بلغتهم الأم علشان ما يكونش في خليط. فهنا في أهالي بيخاف وعلى أولادهم كمان أنه علشان عايزينهم يتعلموا بطريقة سلسة يتصرفوا بأي طريقة، يسمعوا كلام مين.
1: صح، وأنا هذه الحاجة أيضا سميرة طلبت مني على فكرة، لأنه ابني يحكي لغتين، أحيانا يحكي بالعربية تقول لي مش مفهوم، يعني ما يفهموهاش، فتقول لي أنت عاونه ديما أحكي معاه باللغة الفرنسية والكل. لكن تحقيق في الأمر سميرة، أنا نحب نقول حاجة مهمة برشا، اللغة راهي مرتبطة بالعاطفة، معناتها لازم تكون مرتبطة عند صغير بالعاطفة، بالانتماء. يعني فإنا نشوف أنه أحيانا نحن كي نحكي اللغة الأصلية متاعنا في البيت نحكي مش في المدرسة، فأحيانا أنا نحس أنه الحنين يوصل أكثر، المشاعر توصل أكثر، الأمان يوصل أكثر، لأنه هي اللغة اللي أحنا متعودين عليها، هي اللغة اللي أحنا نحكيه بها بكل سلاسة، وخاصة إذا كان تكون الأم أو الأب ما يحكيوش بطريقة يعني سلسة، يعني مثلا اللغة عندهم صعبة. فبالتالي الطفل لنا مش محتاج اللغة على قد ما هو محتاج المشاعر، العاطفة، على قد ما هو محتاج أنه اللغة توصل له بالمشاعر، بالعاطفة، بالحنان، القيم. فبالتالي بالعكس أنا نشوف أنه في البيت مش إلزام، ولكن في البيت من المفضل أنه نحكي بلغتنا الأصلية، ولكن نخليه الصغير على ريحته إذا حكى معنا باللغة يعني الأخرى، عرفت؟ يعني نخليه على ريحته، ولكن أنا ديما نجيبه باللغة متاعنا اللي هي الأصلية، يعني ما فيش خجل من لغتنا، ما فيش يعني بالعكس، يعني نحاول نحسسوها أن هذيك أصلك وهذيك جذورك وهذيك هي ثقافتك. فإنا نشوفها حاجة بيه برشا أنه نعلمه صغيرنا من اللي هو صغير على الحاجة هي الحقيقة.
0: مهم جدا اللي بتقوليه آمنة، لأن أنت دلوقتي لو خطبتي ناس عندهم أولاد وعندهم خبرة مش هيخافوا أنهم يسمعوا من ودن اللي المدرسة بتقوله، وفي نفس الوقت يتصرفوا زي ما هم مرتاحين ويكلموا أولادهم ويكملوا يعني تعليمهم للغتهم الأم. أما يكون في أهالي لسه جدد في البلد وحابين، وجدد كمان في دورهم كأهل، بيبقوا حابين يعني استشارات، بيبقوا حابين حد ينبههم على أشياء وخايفين أن يتصرفوا غلط، فممكن يخافوا أن هم يعلموا أولادهم لغتهم الأم علشان بيقولوا بيعتبروا أنه المدرسة هي عارفة شغلها أكتر منهم. هنا تقولي إيه للأهالي دول؟ هل يصمموا يعرفوا يواجهوا، يقولوا لهم لأ ضروري بالنسبة لها، بالنسبة لنا مهم إنه الأطفال يتكلموا لغة أخرى؟
1: أنا بالنسبة لي سميرة خليني أفسر لك الموضوع. أول حاجة لازم تكون المدرسة، يعني هي مش تعاون المدرسة الوالدين ومش تعاون أيضا الطفل. على شو مش تعاونوا؟ يعني أنا كي نكون واضحة مع المدرسة والكل نقول لهم أنا ابني بما أنه يحكي لغة أخرى فما يسالش أنك تحكي مثلا في المدرسة في القسم تقول أنه فما هونية أطفال يحكيوا لغات مختلفة ولازم نحترموا بعضنا. وبالعكس أنا نشوف أنه المدرسة حاجة بيا أنهم حتى يبرتاجيوا مثلا نهار يخصصوها في أنهم يتقاسموا مثلا أكلات مثلا.
0: أيوة بس أنت يعني مش هتدخلي وتغيري نظام المدرسة، صعب قوي.
1: احنا نتمناو الحاجة هذه بالعكس وبخير، لأن حاجة على محلها. ولكن أنا نشوف أنه المدرسة لازم هي ممكن معناتها تقول، يعني تكون معناتها تقول قدام الأطفال أنه احنا معناتها نتكلموا لغات مختلفة، فما شكون يتكلم لغة مختلفة علينا ونحترموا الحاجة هذه باش حتى صغير يحس ما يحسش اللي هو مختلف أو ما يحسش بالرفض. أو فما أحيانا أطفال يتنمروا أو فصغير يولي خايف حتى من روحته أو متحرش.
0: ده صحيح، ده في عالم يعني أفضل، بس في العالم اللي احنا عايشين فيه اللي فيه ساعات بعض الحساسية اتجاه خاصة اللغة العربية، ساعات بعض العنصرية، هنا نتصرف بأي طريقة.
1: هونية أنا نقول لازم الطفل متاعك تعلمه هو كيفاش يندمج، لازم نعاونوه الطفل باش أنه يمتلك أدوات اجتماعية نقول لهم احنا. يعني لازمك تعلمه أنه كيفاش يجاوب، كيفاش يرد، كيفاش تعلمه أيضا ثقة في النفس وتقديره لذاته. يعني فإنه نعلموه الأدوات الاجتماعية سميرة، فبالنسبة لي نعلمه كيفاش يجاوب، نعلمه كيفاش يحكي حتى ولو وقع لي تنمر مثلا في الاسم أو أنت عربي. هو بالعكس تكون عنده ثقة في النفس ومش لازم يدخل في نقاش طويل مع أصدقائه الكل، جيت يجاوب ويقول ويعبر على الرأي كل هذاك هو اسمي والحاجة هذه نفتخر بها. وبالعكس ما يهموش رأي المجموعة، يعني لازمنا احنا نعلموها كيفاش سميرة عن طريق مثلا تمثيلية مثلا نعملها انا مثلا والاب كيف، عن طريق مثلا انا نكون مثلا طفل صغير والاب هو طفل اخر صغير يتنمر عليه على خاطر لغتي، وانا نعلمه عن طريق تمثيليه او عن طريق نقلب الادوار. هو ممكن الطفل اللي يتنمر عليه وانا مش نجاوبه. فبالطريقه هذه احنا نخلقوا صغار بالحق يكون عندهم هوية ويكون عندهم يعني انتماء وأيضا عندهم فخر بالهوية متاعهم، يعني يحسوا بالعكس بالحاجة هذه بالنسبة لي هي انريشيسونت، يعني حاجة فيها ثراء. يعني
0: هل الهوية بس لغة ولا أشياء أخرى كمان؟ وهل إحنا كمان لازم نتساءل قبل ما نتكلم عن انه انا عايز اولادي يكون برضو يحتفظوا بهويتهم، هل احنا لازم نبقى فاهمين احنا بنتكلم عن ايه ما بنتكلم عن الهوية؟
1: اكيد، لانه الهويه بالنسبه لي سميره وايضا هو معناها الهويه مش معناها يعني بطاقه التعريف ولا الجنسيه فقط او اللغه فقط. الهويه بالنسبه للطفل وخاصه في سن المراهقه هي الاجابه على سؤال معين اللي هو من انا، من اكون، من اين اتيت، شنو الجذور نتاعي، شنو اللي حاسسني يخليني مختلف، هل الاختلاف هذا حاجه باهيه ولا مش باهيه، هل الاختلاف هذا حاجه جميله ولا حاجه اخجل منها. فهني يجي دور الأهل، لأن دور الأهل مهم جدا. كل مرة نقعد نكرر أنا لصغيري أنه أنت تنتمي إلى البلد، إلى بلد معين، وتنتمي أيضا إلى جذورك وعائلتك. ولكن مثلا أنا دوري كأهل يعني نتكلم أنا والأجداد، نتكلم أنا والعائلة، نمشي نزور العائلة، نوري ثقافاتنا، عاداتنا، تقاليدنا، أكلاتنا. زيادة مش لازم تكون اللغة العربية، هي جيست احنا نعلموها اللغة مربوطة ممكن في أنه أي مثلا أقعد أكل اشرب، عرفت أوامر. لا، هي فيها مثلا قصص قبل النوم، هي فيها عواطف، فيها مشاعر. ما نجبرش صغير على على على اللغة. نجم تكون صغير ما يحكيش اللغة، نجم يكون صغير ما يحكيش اللغة، ولكن عنده انتماء وعنده هوية، لأنه يعرف العادات، يعرف التقاليد، يعرف الجذور متاعه، الانتماء متاعه، يعرف احنا على شنو معناتها متربيين، يعرف أكيد. يعني الروتينات هذا اللي نعملوهم احنا كوالدين، لازم يكون عندنا روتين نعلموه لصغارنا في مجموعة من العادات اللي احنا معناتها موجودة.
0: طبعا كنت بسألك الوقفة، يعني أصلا وقفة الأسرة نفسها أنه يتسألوا على قصة الهوية دي مهمة علشان يعرفوا هم عايزين يوصلوا إيه المعلومات اللي عايزين يوصلوها لأولادنا. ليه إحنا بنخاف أنه أولادنا يفقدوا هويتهم؟ ليه بنخاف انه اما يروحوا مثلا يروحوا المدرسة، يدخلوا المدرسة او يرجعوا بعد الاجازة للمدرسة، في نوع من الخوف او القلق ان هم يتجهوا الى هوية واحدة اخرى مختلفة وينسوا هويتهم؟
1: سؤالك عميق برشا سميرة، لانه معناتها الحقيقة معناتها هو دون الدخول في برشة تفاصيل، ولكن نحن كوالدين نخافوا، وبرشة أولياء زادة يخافوا على أنه صغيرهم يفقد الهوية، لأنه نحب ولا نكره نحن عنا حاجات معينة ممكن مربوطة زادة بالدين، ممكن مربوطة بديننا يعني، وكل ما نجوزوهمش. وأيضا زادة سميرة أنا نشوف أنه يعني الانتماء هو انتماء صغير مهم لدرجة كبيرة يعني. وكي نقول انتماء، وكي نقول انتماء وعبارة، عرفت الشجرة الجذور متاحة، نجمش تخلي شجرة بلا جذور يعني، مستحيل. ممكن الشجرة معناتها توصل معناتها تموت أكيد، عرفت. فهذيك انتماءنا. ولكن الخوف والقلق نتاع الوالدين أنا نشوفه أكثر من ناحية الدين أكثر. أنا حتى نشوف مثلا في المدرسة نحبه مثلا اللحم يكون حلال ما مش حلال، فهذه معناتها واردة العملية هذه. ولكن كما قلت سميرة دون الدخول في التفاصيل، ولكن هذيك علاش يعني الآباء معناتها الوالدين يخافوا لصغيرهم يولي ما يشبه لهمش، مختلف عليهم تماما. ولكن هما احيانا الاطفال يحبوا يكونوا مش مختلفين على اصدقائهم، يحبوا يكونوا كما اصدقائهم، حتى في طريقه اللبس، حتى في طريقه الكلام، حتى بريسك في كل شيء. وخاصه المشكل هذا يكثر في سن المراهقه، لانه في سن المراهقه صغير يبدا يبحث على هويته، ويبدا بالنسبه لي واصدقائه هما اكثر اولوياته. فبالتالي جزء من المراهقه هو البحث على الذات،
0: ومحتاج يبتعد عن اسرته، اهله، أو صحيح. حتى يكون في صدام بينه وبينهم علشان يعرف مين هو.
1: صحيح. فلازم نبني أنا قواعد صحية، قواعد صحيحة من اللي هو صغير، باش من بعد في سن المراهقة تكون المراهقة يعني معناتها لباس.
0: أمنا يعني أنا بحس برضو أنه ده قصة الهوية وإزاي ممكن ننقلها ونتقسمها مع أولادنا، ممكن خاصة إما الأهل بيكونوا عايشين في الخارج أو في الغربة، بتسبب عندهم قلق كبير قوي، وبتسبب عندهم ضغط كبير، بيبقوا حاطين على نفسهم ضغط. طيب يحصل إيه لو هم عملوا كل اللازم، دخلوا أولادهم مدارس لغة عربية، عملوا كل حاجة، ولكن الأولاد ما قدروش يتكلموا مثلا لغتهم، ما قدروش يندمجوا في ثقافتهم الأم لأسباب متعددة. هنا ساعات بيبقى في خيبة أمل، بيبقى في حزن، زعل، يتعاملوا إزاي مع القصة دي؟ يقولوا بس أنا عملت اللي عليا والباقي يعني برضو ما كانش في إيدي.
1: أول حاجة سميرة يعطيك الصحة السؤال هذية. أول حاجة أنا باش نقول إنه الأهل اللي يخافوا راهو ذاك عادي وطبيعي، والخوف مفهوم، والكل هما أصلاً كي عملوا اللي عليهم هي حاجة بيه. وخاصة أنا نحب نزيد إضافة إنه الاستمرارية، يعني ما توقفش الاستمرارية، لازم تكون فما استمرارية. لكن إذا كان صغير مثلاً ممكن ما يحبش زيادة ثقافتنا مثلاً، مش حتى ثقافتنا إحنا معناتها، نقصد معناتها ثقافة الجذور نتاعو ممكن. فأنا لنا نجم معناتها يحس فما تناقض ويميل ممكن للثقافات الأخرى، فأنا للثقافة الأخرى، فأنا شو أنا كولي شنو نجم نعمل؟ إنه أنا نحكي مع غيري، ما نبداش يعني نحسسه كوش عليها معركة ولا صراع. أنا ولي معناتها أنا أب ناضج واعي، دونك نتفهم صغيري نقول له معناتها حاسس بيك ونتفهمك على الأخر، ولكن أنا زادة كيفك كأم وأب، فما حاجات في ثقافتنا أكيد نحبهم وفما حاجات في ثقافتنا ما نحبوهمش. وحتى أنا مثلا كأمنا يعني ذاك عادي وطبيعي، يعني فما أشياء زادة أنا نحبهم وفما أشياء ممكن ما نحبهمش، معناتها عادي وطبيعي.
0: صحيح.
1: ولنا لازم نفرقوا ما بين أنه معناتها فما فرق كبير ما بين أنه نخلي صغيري معناتها يفكر، يعني صحيح أنا ننتمي ولكن إن نفكر في نفس الوقت، يعني نعطيه مجال، نعطيه مجال للحوار، نعطيه مساحة، نعطيه ونفهمه أكثر. هو صحيح ننتمي ولكني نفكر في نفس الوقت، ولكن في زيادة في نفس الوقت أنا نحب نقول إنه صغارنا ما هو مش ملكنا، إحنا نعمل اللي علينا، ولكن من بعد إذا السن مع إذا يصير هو في سن معينة وقتها معناتها أنا المفيد بنيت عنده قواعد صحية، وأنا متأكدة إذا كان إحنا اليوم نبني وعنده قواعد صحية متأكدة إنه أكيد سعينا سوف يراه.
0: ما أنا كنت عايز أوصل معاك للنقطة دي، إنه الواحد هيشتغل وهيأمن كل الوسائل علشان يوفر لأولاده المساحة الكافية علشان يقدر يتعرف على ثقافته، ولكن في الآخر مش ممكن برضو نجبر أي طفل أي إنسان إن هو ينتمي. الانتماء دي حاجة، يعني حاجة في الآخر أنتوا اللي اخترتوا إنكوا تعيشوا في بلد مختلف في ثقافة مختلفة، فما ينفعش الواحد يفرض على أولاده ما دام هم عملوا كل حاجة لازم يكونوا. بحس إنه ساعات في ضغط الأهل على أنفسهم بيبقى تقيل، وبيحطوه كمان على الطفل، بس الطفل زي ما بتقولي مش ملكنا، فدي حاجة ما هيش صح. سهلة.
1: وعلى فكرة سميرة انت قلت حاجة مهمة زيادة، انه على فكرة الضغط زيادة اللي بزيادة اي حاجة بزيادة، يعني تعلقنا بزيادة ممكن انه صغيري لازم يحافظ على انتماء، ولازم كلمة لازم في حد ذاتها او التعلق هذية في حد ذاته ممكن ما هوش يوصل النتيجة، بالعكس ممكن يوصل النتيجة عكسية.
0: صحيح.
1: وهذه معناتها وارد. فأنا نصيحة أنه ولدكم ما يحتاجش منكم أنكم تخيروه ما بين ثقافتين ولا نجعلوه ممكن نسخة من الآخرين، يعني اللي نحب صغيري كان نكلمه معناتها باللغة الأخرى، فأنا نعلمه أنه يكون عنده لغة معناتها لغة اجتماعية، يعرف يحكي، يعرف يتكلم، يعرف يعبر. وزيادة ما نحسسوهاش أنه اللغة تكون عبء، وزيادة نجعلوا له المساحة نتاع التعبير والحرية، وعنده كامل الحرية في أنه ممكن الثقافات الثقافة الأخرى ما يحبهاش، فعنده كامل الحرية. وصغارنا أكيد ما هماش ملكنا، نحن نعملوا اللي علينا والباقي على ربي، يعني كل الأحوال.
0: شكرا جزيلا ليك يا أمنة والها، علشان الموضوع ده شيق ومهم وأكيد هيفيد الناس، وبقول لك موعدنا أكيد هيتجدد الأسبوع الجاي لحلقة جديدة لهوى النساء
1: إن شاء الله.
0: شكرا. يعيشك. ميرسي.

What you want Angel في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وإحنا هنكمل مشوارنا في الموسيقى. نكمل مشوارنا في الموسيقى ولكن هنروح إلى تونس ونقابل جولترا ساوند سيستم، فريق عرفناهم من 20 سنة دلوقتي لأن هم احتفلوا بعيد ميلادهم 20. هيكونوا يوم 26 سبتمبر مع غنا وديفوزيون في الكيلوات في مدينة فيتري سور سين. عرض أكيد هيبقى جميل ومليء بالطاقة زي ما عودونا. جولترا ساوند سيستم اتولد في تونس وكان فريق أو فرقة وما زالت يعني متمردة شوية، بتقول الحقيقة وبتدي صوت للي ملهمش أيضا من تونس إلى العالم. رقصوا الناس، سمعوا الناس، بكوا الناس، ناس كتير اتعطفت معاهم. والنهاردة حليم يوسفي هيكون معانا في هوا الأيام، ولكن إيه رأيكم نسمعهم؟ يلا فوق الجبل.

0: فوق الجبل. واحنا رجعنا هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية والدنيا نورت معاك حليم يوسفي جولترا ساوند سيستم. اهلا شنحوالك لباس؟
1: الحمد لله.
0: توحشناك برشا
1: والله. حتى انا توحشتكم وديما سام بليزير ان نجي لراديو مونتي كارلو الدولية.
0: وكل سنة وانتو طيبين. 20 سنة كبرنا.
1: سان مغاجوني با 20 سنة الحمد لله. الحمد لله وإن شاء الله عقبال 50 و60 سنة.
0: أكيد المية عايزة أقول.
1: المية إن شاء الله.
0: كلمني عن الاحتفالات الجميلة دي في الصيف. احتفلتوا طبعا بالفريق الفرقة عندها 20 سنة جولترا ساوند سيستم. خلينا نقول إنه تونس احتفلت بكم كمان كتير.
1: كان حضور جماهيري كبير والحمد لله إنه جمهورنا تنقل وجاء وحضر واحتفل معانا. و إن شاء الله إن شاء الله كيف قلت لك يقعدوا معنا وإن شاء الله ما خيبوهمش. وفي الألبوم الجديد إحنا حاضروا في الألبوم الجديد زادة
0: هتكلمنا عنه. بدأت من 20 سنة. بدأت فكرة الثورة الذهنية الداخلية, ثورة الحب عايزة أقول. جمعتوا الناس حواليكوا حول كلمات بتعني الكتير للشعب التونسي من تونسي إلى العالم. كنتوا متصورين أنه هتوصلوا لقلوب العالم؟ يعني سافرتوا كتير, أديتوا وعرضتوا هنا في فرنسا وفي بلاد عربية كتير قوي, يعني انتشرتوا بسرعة. كنتوا متصورين انه هتوصلوا كده من خلال الموسيقى اللي بتعرضوها دي, ريجي جروف, موسيقى بتخاطب القلب على طول؟
1: لا, هو الحلم من الاول انه كنا نوصلوا صوتنا للتوانسة اولا, وبعد فما عنا جماهير ولت عنا جراسة انترنت كمان, انا فضلا الانترنت زاد. ولعنا الدياسبورا متاعنا التوانسة اللي يعيشوا البرة في فرنسا وفي إيطاليا وفي غيره. دونك اي ما كناش نتوقع معناها انتشار كبير هكا. ما شاء الله ان شاء الله ديما شمال ديما
0: قدام. وده حصل ونجحتوا وصلتوا لقلوب الناس وصلتوا للناس. ايه اللي تغير فيكو وايه اللي تغير في تونس؟
1: لا لا لا لا, سؤال صعب ده.
0: هو احنا مين اللي تغير
1: اكتر؟ احنا بنتطور ما نتغيرش. احنا اون ايفولو ونتطور وما نتغيروش. اما الواقع التونسي هو بيد, هو كما قلت معناه يونيفرسال الحكايه, معناه اللي نحكيه عليه في تونس نفسه تقريبا صاير في العالم كله. دونك كي نتكلموا على التونس رانا نتكلموا على العالم وعلى المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده بارتو. وما ان شاء الله ما تغيروش للنوايو, القلب ما يتغيرش, نتطوروا ان شاء الله ديما.
0: تونس كمان اتطورت ولا تغيرت؟ هي تبدلت
1: تونس, قاعدة تتعدى برشا مراحل تونس. فما الفوق فما لوطة, وان شاء الله ان شاء الله شوفوها ديما الفوق تونس ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله تتحسن.
0: ما جيتش ايدك فاضيه, جيت معك الجيتار وجيت معك كمان خبر حلو قوي. يوم 26 سبتمبر هتشارك في حفل مهم هنا في فرنسا في الكيلوات في فيتري سور سين مع جناوة ديفيوجن. لقاء جميل جدا, اكيد الطاقه هتكون واو قويه قويه برشا.
1: طبعا
0: كلمني
1: طبعاً.
0: شويه عن الملتقى ده.
1: الملتقى ده في الكيلوات ان شاء الله في فيتري سور سين. فيتري
0: بالضبط. فيتري سوسان. طبعا
1: مذكرين. إيفري سوسان.
0: لا فيتري.
1: فيتري.
0: أنا كتبت فيتري.
1: عذرا أنا فيتري. لا فيتري صحيح.
0: حليم.
1: إن شاء الله. لا أنا ما منيش من منعيش شهني. منيش باريزي. ووي شرف لنا أن نقسم الركح مع جناوة ديفوزيون. ومشكورين الكيلوات على الدعوة هذه والفستيفال اللي عاملين, وإن شاء الله إن شاء الله باش تعد هي الطاقة باش تكون واو. طبعا خاطر جماهيرنا موجودة, جماهير جناوة ديفوزيون موجودين, وإن شاء الله كنا نحلموا بها أن نبارتاجيو السين معاهم
0: من زمان.
1: أنا فان قبل بجناوة ديفوزيون بأمازيغ, أمازيغ كاتب, وتوا معناها أني نقسم مع الركح, شارك مع الركح, شرف لي وحلم تحقق يعني.
0: وطبعا دي كمان خلينا نقول رمز مهم وواضح انه يعني انتوا بتسمعوا وبتوصلوا كلمات مهمة للناس, وعلشان كده اكيد اللقاء ده الناس مستنيينه. هتكلمنا عن الالبوم الجديد اللي انتوا قاعدين بتشتغلوا عليه بتحضروه, بس عايزة اطمن على الفريق يا ريت تكلمني عنهم.
1: الفريق الفريق والله الحمد لله خليل ومحمد أمين وفرات ومحمود وشهاب معايا الليكيب هي بيدا نفس الفريق. وانا نحضروا في الالبوم كملنا سجلنا توا في البوست برودكسيون في الميكس والماستر يعني للمسات الاخيره وان شاء الله نهار 8 اكتوبر في ايام قرطاج الموسيقيه باش نقدموه الالبوم اول مره شوكيز يعني
0: هتعرضوه
1: للناس ان شاء الله. دونك
0: طيب احنا يعني انت بتكلمنا عن شهر اكتوبر احنا اولاد النهارده وانت معاك الجيتار
1: هاي انا
0: وانت عارف ان انا طماع كتير
1: لازم نعطيك اكستريس صغير من
0: حصريا على منتكلم دوليه وفوا الايام وتحيه العاليه كمان هي كمان عايزه تسمع
1: صح عاليه

لولا حمرة دم نشرب وليان خمرة نقمي تمرة نقمي حتى السم على ضو قمرك كلنا حمرة دم نشرب وليان خمرة نقمي تمرة نقمي حتى السم أما طول عمري موالنا نبرة سمعنا ببلا معبرة إيه شدة وغدة تزور العثرة.

0: آخرة سمعنا بغناهم فقرة.
1: وحبيت. أيوة. لا هنستنى يعني فارغ الصبر الألبوم الجديد. ممكن تتكلمني شوية عن الكواليس، اشتغلتوا عليه ازاي؟ ايه هي المغامرات اللي عشتوها واللي صارت لكم؟
0: كالعادة يعني. أيوة. هو دايما فيه مغامرات، كل لازم. مرة نحاول نسجلوا ألبوم، مش نحاول نسجلوا ألبوم، فهم مغامرات. ده حضرناه في رمضان، شهر رمضان يعني، كنا كان عندي شوية أفكار وكلمت الأولاد.
1: جاوب شوية بركة
0: شوية.
1: أنت على طول عندك أفكار كتير.
0: هما ديما الأفكار موجودين، أما كي نكمل نديفلوبيهم يعني نطورهم مع الـ مع الـ مع الأولاد محمد أمين وخليل وجماعة، وسجلنا معناها الأكثرية بتاع لي فوا سجلناهم في الدار أكثر، معناها هوم ستوديو معناها. و تحديت برجوله.
1: طب ممكن تكلمنا شويه عن المواضيع والكلمات دي؟ انت طبعا
0: الالبوم اسمه وحيد القرن.
1: وحيد القرن.
0: هو وحيد القرن، هو جود مو بين وحيد القرن والوحده زاده بتاع بين الرينوسيروس هذاك وحيد القرن، حيوان انه ديما مواصل قدام يعني ما يقفش. والوحدة زادة في القرن هذا اللي نعيشه فيه، لكل واحد معناها في الديفايس بتاعه ما عادش يعيش مع الناس، وولت وحدة معناها عن الجميع يعني.
1: والديفايس ده اللي المفروض يعني يوصلنا ببعض أكتر بيفرقنا.
0: هو فرقنا أكتر، هذيك المشكلة، وفرق ويعطي الوهم تاع إنك عندك حرية تعبير، ولا عندك إنك تعبر على رأيك في كل شيء وتخلق تفرقة.
1: صوتك موجود
0: وهي جوست وهم، هذيك إيلوزيون يعني، هذيك وهم إنه إنك تشارك كالكبار في الحياة الاجتماعية. وقت اللي هي بالعكس
1: وهم حقيقي، لأن من شوية كنت بتقول إنه فعلا انتشرت وما كنتوش متصورين إنه هتوصلوا كده للناس، وده بفضل الإنترنت يعني. هو الانترنت في نفس الوقت سلاح ذو حدين.
0: خطر الإنترنت فيها الإيجابي، الإيجابيات هذا إنه النجم نوصله موسيقتنا على البلاتفورم تاع ستريمينج وكذا، وفما زاد المواقع تاع الاتصال الاجتماعي ولا التواصل، تفارق الاجتماعي. فهمتني؟ ما عادش تواصل اجتماعي، هما اللي قاعدين يخلقوا في فتنة هذيك. وهذيك معناها ولت عندك الديفايس وتشوف معناها وتعطي رايك في اللي يجي، اما انت جوست الهدف بتاعهم يسيبلوك ببليسيتي وغيره معنا بالاشهار اما تخلق تفرقه اكثر.
1: فالموضوع يعني فلسفي كالعاده.
0: هو فيه برومير دوغري، وفيه معناها على الدرجه الاولى تنجم تسمعه كما هو، وبعد كل واحد ينتربريتي كما يحب.
1: بس في نفس الوقت الحرية دي أو الوجود قدرتوا تثبتوه من خلال شغلكوا، واخترتوا أنكوا تستخدموا الأشياء دي بالطريقة الإيجابية، لأن في نفس الوقت زي ما بتقول في نفس الوقت انتشرتوا من خلال الإنترنت، وكمان قادرين أنكوا تجتمعوا مع بعض وتشتغلوا مع بعض علشان تقدموا شغل. إزاي المعادلة دي عارفين تقوموا بيها؟ هل في قواعد صارمة ماشيين عليها، ولا التوازن ده موجود في كل واحد فيكم بطريقة تلقائية؟
0: هو الأكثرية بطريقة تلقائية، إنه أنت الإنسان اللي كان تعمل موسيقى تلعب موسيقى ما عندكش الوقت عندك، أما ما تدخلش فيها، ما تضيعش كما عامة الشعب يعني. عندنا كنت قابل ونشوفوا بعضنا يعني كونتاكت اوما معناها البشر، نتعاملوا مع بعضنا، نقعدوا نبرفوا، ما فماش قواعد، فما تلقائية من عند كل واحد معناها.
1: شفت لك انترفيو وبيسألوك عن أهم حاجة، ولقيت اكتشفت انه كل مرة الأفكار نفسها هي اللي بترجع، حبكوا للوطن تونس
0: طبعا،
1: الحب وحبكوا كمان العميق ده والتواصل مع جمهوركوا. أنا عايز أعرف إزاي بتتواصلوا مع الجمهور ده كأن بالفعل يعني بتعرفوهم، كأن العشرين سنة اللي عشتوهم دول عشتوهم معاهم. احكيلي شوية التواصل ده والعلاقة بين جولترا ساوند سيستم والجمهور؟
0: العلاقة تبنت على عشي على مر السنين هذيك، معناها من اللي كنا
1: كبرتوا سوا،
0: كبرنا مع بعض يعني سوا، كنا يجيونا 50 صديق يعني يتفرجوا فينا، يجيوا يشوفونا نلعبوا، بعد ولاو 100، بعد ولاو 200، بعد ولات فما انترنت، وبعد هذيك العلاقة قعدت، وإن نكونوا نتقنوا اللي نعملوا فيه، كي نجيوا نلعبوا قدام جمهورنا نعطيهم أحسن ما عنا، و 150% من الطاقة ومن وهذيك خلقت الكونيكسيون هذيك معاهم، ويعرفوا اللي احنا ما نخيبوهمش، وين يجيوا يشوفونا لو فما جو فما طاقة وفما فما هذيك
1: فما جو فما طاقة فما الكونيكشن دي اللي بتتكلم عنها، وفما الموسيقى، وهي دي اللي بتسمح
0: طبعاً.
1: كل ده لو طلبت منك انك تكلمني عن هوية موسيقتكو، يعني في فعلا الموسيقى الرجل اللي تكلمنا عنها اللي هي واضحة قوي الجروف، بس في نفس الوقت في كتير كمان من تونس، في كتير من
0: التأثير بتاع الموسيقى التونسية والموسيقى معناها الشمال الأفريقية هذاك موجود، ولقينا مش لقينا، هي تلقائية صارت الحكاية، انه تخلطت معناها الأنماط الموسيقية هذيك، ولقينا الهوية بتاعنا بين لهجتنا واللي تقرب زاد اللهجة تاع شمال المغرب، وحتى عند العرب بيفهمونا. أنا يقولك التونسي ما يتفهمش عند مثلا في الجزيرة العربية ولا في الشرق الأوسط، بالعكس توا عندنا جمهور في الأردن، عندنا جمهور في في في السعودية، عندنا في ولاو يفهمونا، وتخلقت هذيك الكونيكسيون بين تراثنا وبين الريغي والجروف. أما الروسات ما نعرفش نوصفها، يعني ما
1: احنا عايزين الوصفة السحرية دي، كل الناس
0: الوصفة السحرية
1: ايه هي الوصفة دي؟
0: انك الموسيقى ما تحط ليش الحدود هذيك متاع مش نلعب النمط المعين. هذا الموسيقى مدام تخرج بالعفوية هذيك تخليها، كان حاجة بتلعبها بلوز تعملها بلوز، وتنجم تغني فوقها مقام شرقي، ما ما تلزهاش لبعضها. كان تجي بتلقائية هذيك معناها ما يسالش، اما كان باش تلزها لبعضها تولي مركبة. عارش كان فهمت
1: عقلي فهم اللي انت بتقوله بس يعني حاسة انه عايز اعيش اللحظة، بما انك معاك الجيتار اشرح لي بالموسيقى وريني.
0: مثلا هذا الجريد اكور هذي راك بعيد على الانظار قريب للقلب، صعيب لاختار حارة الاقدار، سألت مجرب

0: القلب صعيب نختار حرت الأقدار سألت مجرب خسر الحرب قبل ما تبدأ وعود رمات كله كذبة كذبنا وعشناها من تقدرت ناكم مقين نازين اكشف عيوب القمر عينها تلف تبكي دموع الطوفان نهار تشف وتوفى حكايتك وانا نية تمشي من غير ثنية حبني نبني لك مقام حبني نكتب عليك كلام اللحن وبسكت الصمت وسوء النية محير مسكين المقام ملا بعيد على الله خليني بعيد انا سبب في اللي صار كله منا انا استحملت الجمر ناري تيش عيني تزيد اما عمري ما عملت العيب انا معاك من الاول للاخر كلام اللي مندي مدهون احزان يطلع نهار ويتبخر.
1: واو
0: الميلانج بين راك وراب و...
1: راب وسلام وتونسي. وشعر وتونسي وموسيقى
0: وتصير تصير خلطة عجيبة يعني
1: واو خلطة جميلة جدا شكرا. أنا بشكرك دايما في كرم ودايما في حب فعلا الناس والموسيقى ودايما سعداء انك تبقى معانا ونبقى سعداء كمان لما بنسمع موسيقى جولترا ساوند سيستم. في البداية قلت لك كل سنة وانتوا طيبين في البداية انتوا ما كنتوش عارفين هتوصلوا لفين دلوقتي ايه هو الحلم الاكبر لفرقة جولترا ساوند سيستم؟
0: الحلم الاكبر انه نواصلوا مستمرين قال واجدي شكوكي ان شاء الله ديما مستمرين وان شاء الله ان شاء الله ما خيبوش وما خيبوش رواحنا اولا وما خيبوش

0: خلال النسخة الثانية من جدول أعمال أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي عقد منتصف الشهر الجاري في مركز المؤتمرات والمعارض في مسقط، زار ميكروفون مونتي كارلو الدولية جناح شركة بونت بي التي تعد وتنجز دراسات الأثر البيئي لصالح هيئة البيئة العمانية لكون شركة نقطة الباء متخصصة في الاستشارات البيئية والخدمات والهندسة والتكنولوجيا. عند سؤالنا شركة بونت بي عن نطاق عملها وطبيعة الدراسات التي توفرها لهيئة البيئة العمانية، أجابت منسقة المشاريع البيئية فيها كوثر اللواتي بالقول:
1: نعمل دراسات بيئية لمختلف المصانع على حسب المعايير الوطنية وأيضا دولية، فأي مشروع يحتاج إلى التصريح البيئي نحن نقدم دراسة الأثر البيئي، دراسة شاملة تحلل مدى تأثير المشروع المقترح على البيئة، سواء البيئة البحرية، البيئة البرية، سواء الضوضاء، ضوضاء المحيط، أو جودة الهواء من ناحية الأتربة أو من ناحية الانبعاثات. أيضا عندنا نوع ثاني من الدراسات، دراسة الأداء البيئي، فنقدر نعرف أداء البيئي للشركة من ناحية مدى حسن إدارتها للأمور البيئية، ونقدم هذه الدراسات لهيئة البيئة.
0: على ما تعتمدون لقياس جودة المياه؟ هناك أجهزة خاصة، ما هي؟
1: أحد أهم الأجهزة اللي عندنا هي الأندر ووتر درون، هو الدرون يدخل تحت الماء بحيث ما عندنا الحاجة في استعمال الغواصين، من ناحية هو أأمن، من ناحية أخرى أنه يروح أعماق أكثر من إمكانية الغواصين، فنقدر نعرف بيئة المحيط، القاع إيش فيها من أنواع المرجان، أنواع الكائنات، وهذا جدا مهم خصوصا للمشاريع اللي لها أثر في البيئة البحرية، سواء مشاريع تتضمن تصريف في هذا المياه، فنقدر نعرف البيئة الموجودة وبالتالي نقدر نحدد الدراسة المناسبة لهذا المشروع. مثلا مشاريع تحلية المياه دائما تكون في الريجكت واتر تسمى، اللي هي المياه اللي تم إعادة تدويرها فتنرمى في البحر، فنحن نتأكد أن مثلا هذه المياه تكون ضمن الحدود المسموحة بها من خلال قياسات مختبرية، فهذه أحد الأنشطة من ناحية جودة المياه.
0: بخصوص مثلا الضوضاء، ما هي الأجهزة أيضا التي تستخدمونها وتعتمدونها في إعطاء بيانات حسية ودقيقة؟
1: نستعمل جهاز اسمه هو Sound Level Meter، هو جهاز صحيح صغير لكن عندنا خدمتين، سواء قياس آني أو قياس من خلال الاستئجار، فالعميل يستأجر الجهاز ويستمر القياس لفترات طويلة إلى مدى انتهاء المشروع، فهذا الجهاز بإمكانيته أنه يقيس الضوضاء المحيط بحيث المشروع ما يأثر على المناطق السكنية المجاورة، يكون في ضمن الحدود المسموحة. أيضاً الجهاز بإمكانيته أنه يقيس جودة الضوضاء الداخلية بحيث ما تأثر المشروع على العمال، هل بإمكانيتهم يتحملوا هذا المستوى من الضوضاء أو لا، ومن خلال القياسات نحن نقدم الحلول المناسبة، سواء من ناحية الصحة والسلامة البيئية، وضع سدادات أو ما يحتاج وضع سدادات، فكلها تكون على أساس القياسات اللي حصلناها.
0: بخصوص أجهزة الرصد البيئي لجودة الهواء، هناك أيضاً أجهزة خاصة؟
1: أجهزة كثيرة جودة الهواء، في أجهزة اللي هي تسمى بمحطات أجرها العميل تبقى لأشهر أو لسنوات على حسب الرغبة، تقيس الانبعاثات الصادرة من المصانع المجاورة، مثلاً ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون، الهيدروكربونات الغير ميثانية إلى آخره من الانبعاثات. في أجهزة أصغر حجماً نقدر نسميها متحركة بحيث ننقلها من مكان إلى آخر على حسب المطلوب، هذا بالنسبة للهواء المحيط. في أجهزة تقيس الهواء الداخلي، مثل ما قسنا الضوضاء نقيس جودة الهواء في المناطق الداخلية بحيث نقدر نتأكد أن الساكنين ما يتأثرون بالمشروع، مثلا كانت عندنا مشاريع قياس جودة الهواء داخل المدارس بحيث نعرف أن الهواء اللي يتنفسونه سليم.
0: في جناحكم هناك الخرسانة الخلاوية المعقمة الـ AAC، ما أهمية المكعبات البناء الذكية، ما يقصد به الـ Smarter Construction with AAC Blocks أو البلوكات الخرسانة الخلاوية المعقمة، هل هي أهم من الخرسانة التقليدية؟ لماذا أنتم تكرسون لها زاوية وحصة في جناحكم؟
1: مثل ما تفضلتم عندها خاصية العزل، فمن الناحية البيئية تكون المنطقة أكثر

0: برودة مع استعمال هذه الطوابق، بحيث مثلا ما نحتاج إلى طاقة عالية من المكيفات وهكذا، فتكون المنطقة أبرد. من ناحية الأمن هي ما سريعة الاحتراق مثل الطوابق العادية، تأخذ وقت أطول فتكون أكثر أمانا للسكان. نقطة ثالثة أنها أخف، أيضا الحمولة تكون أخف، بالتالي أي انبعاثات بسبب النقل، نقل الطوابق تكون أقل.
1: تجدر الإشارة إلى أن طابوق البناء الذكي Aerated Autoclave أو اختصاراً AAC Block تنتجه مصانع متواجدة في الصين وإيران والإمارات، وهو يتألف من مواد طبيعية هي الرمل والمياه والسيليكون، بخلاف ما هي عليه طوابق الخرسانة الإسمنتية الثقيلة التي تتكون من الإسمنت والماء والأحجار الصغيرة. في حال شبت النار في طوابق البناء الخلوية المعقمة لAAC Blocks تستغرق من 4 إلى 6 ساعات كي تتحول إلى رماد بدون أن تصدر عنها غازات سامة أثناء الاشتعال كأول أكسيد الكربون الخانق الذي ينبعث من الطابوق الإسمنتي العادي عند اشتعاله.
2: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: كونتي بيلوم تريو. ومجسم.

0: السادسة مساء بالتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. الرئيس الأمريكي يشيد بصداقته العظيمة مع نظيره الصيني لدى استقباله في البيت الأبيض، والرئيس الصيني يؤكد على تعزيز التواصل بينهما. الرئيس محمود عباس يؤكد في كلمته المصورة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعتبر أن السياسات الإسرائيلية تهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني، ويؤكد على ضرورة إقرار وتثبيت حل الدولتين. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر نتائج انتخابات المغرب وسط نسبة مشاركة متدنية. معارك مستعرة في شمال إثيوبيا، السعودية تعلن التصدي لهجمات جديدة للحوثيين، ومعارك مستمرة بينهم والقوات الحكومية. أمسية هنية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار. مراسي ميشا خليل.

0: أردت أن أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بقول لشخصية خيالية شهيرة من سلسلة أفلام هاري بوتر، وهي شخصية سيريوس بلاك الساحر الذي يعتبر أب هاري بوتر الروحي. سيريوس بلاك قال: إذا أردت معرفة حقيقة إنسان، راقب كيف يعامل الضعفاء حين يكون في موقع سلطة ونفوذ. هذا القول يأتي في محله، لأنه يعبر خير تعبير عن الفيلم التونسي قدر الذي نتحدث عنه اليوم مع مخرجته إيمان بن حسين، والذي ينزل إلى صلاة العرض الفرنسية في 30 من سبتمبر الجاري. نكرس المراسي أيضا لتظاهرة يوم الشعر في دورتها الثامنة التي تكرم هذا العام الشاعر الفلسطيني محمود درويش. نزور مسرح البلد في الأردن لنكتشف البرمجة التكريمية الخاصة بهذه التظاهرة. أهلا بكم.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: في كاميرا أوبسكورا اليوم نتحدث عن فيلم قدر، الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة إيمان بن حسين. إيمان اختارت منذ بدايتها في السينما أن تقترب من القضايا المسكوت عنها وأن تبحث فيما يحدث في الكواليس أو ما وراء الأحداث. في فيلمها الجديد تعالج قضايا كان من الممكن لها أن تعالجها بأفلام وثائقية، لكنها اختارت الروائي لتسرد قصة طبيب شرعي، طبيب تشريح يجد نفسه أمام اختبار أخلاقي يقلب حياته ويضعه في مواجهة ضميره. فيلم يطرح أسئلة عن السلطة والفساد والمصير وعن قدرة الإنسان على استعادة حريته حين يقرر أن يكسر دائرة الخضوع. أهلا وسهلا فيك إيمان.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا للاستضافة وشكرا لهذا التقديم الجميل عن الفيلم وعني أنا زادة أيضا.
0: طبعا هذا الفيلم أنا أعتبره ثريلر بسيكولوجيك أو يعني تشويقي نفسي، فيه الكثير من يعني التركيز على الشخصيات، شخصيات فعلا درستها يعني بقدرة هائلة، دخلت في تفاصيل كل شخصية. تقولين بأنه هذا الفيلم أخذ الوقت منك من ناحية السيناريو، أخذ الكثير من الوقت منك؟
2: نعم، هو الأصعب مرحلة هو البناء الفيلم يكون عن طريق سيناريو، يعني هو الباز نتاع أي فيلم هو سيناريو. فأنا يعني يمكن لأني عندي شوية خلفية وثائقية فندقق كثير في المعلومات ونبحث كثير ويعني وناخذ وقتي في البحث حتى يعني نعمل أشياء كما يلزم. فخذيت وقتي، عملت الأبحاث، خذيت شخصيات اللي أنا نحبها، تعمقت فيها، درستها، الجانب البسيكولوجي كان موجود، ورجعت سألت أطباء نفسيين يعني يعني مثلا شخصية حفناوي كيف يكون، كيف يتصرف لما يكون آلة، لما فخذيت كثير وقت حتى نبني شخصيات بالطريقة الصحيحة وركزت على الجانب النفسي متاعهم. يعني بقيت تقريبا 6 شهور كملت فيه أنا بمفردي، كتبت السيناريو كل، وبعد استعنت بيونس الفارحي هو الكوسيناريست اللي ساعدني أيضا كثير، كتب معايا في الكتابة والحوار خاصة، يعني أغلبية الحوار كان كتابته هو صراحة. وبعد جبت شخص ثالث اللي هي رابعة كتبت معنا، وبعد فتحنا ورشة كاملة كتبنا فيها أحنا 3. تقريبا السيناريو خذ مني سنة، لكن بعد ذلك البريباراسيون بسرعة، ظرف شهر كمان البريباراسيون التحضير، التصوير خذا من 3 أسابيع فقط. يعني أنا كان عندي 250 مشهد في 3 أسابيع، هذا شيء خرافي يعني ما يصيرش. لكن كان عندي فريق قوي نتوجه له بالشكر، وديما نتوجه له بالشكر، الفريق التقني متاعي والفريق الفني أيضا. بعد البوست برودكسيون خذت فقط 2 شهر، يعني لأني كانت بين دول متفرقة، تونس، بريطانيا، مصر، الأردن، فأخذت مني 2 شهر ونص تقريبا.
0: طبعا الفيلم متنوع من ناحية البلدان ولكن أيضا من ناحية الجنسيات في هذا الفيلم، يعني هناك طبعا لبنان، الأردن، مصر، روسيا، من ناحية ناحية اللغات صحيح. أيضا في قلب هذا الفيلم، لأنه الفيلم يتحدث عن ثالوث المال والسياسة والنفوذ وكيفية تحكم هذا الثالوث في حياة الناس. واخترت أن تروي هذه الحكاية، هذه القصة من يعني من خلال منظمة سرية ناشطة على المستوى الدولي، من هنا تعددية اللغات في هذه في هذا الفيلم. ولكن ما هو جميل هو عدم الإشارة إلى جنسية معينة بحد ذاتها، يعني الفيلم هو عالمي نوعا ما.
2: Universal.
0: Universal.
2: هذا كان مقصود يعني في الفيلم، فماش أي لغة في الفيلم مثلا، حتى إذا لاحظتوا اللي ماتريكول متاع السيارات يعني
0: كانت أرقام السيارات،
2: أرقام السيارات كانت مثلا نور جاب الله كانت نون جي 1900 وما بعرف يعني، كان أشياء جبتها من خيالي. حتى لما كانوا يسألوا في الفريق علاش، ظلم أنا فيلم حبه أونيفرسال، ما منحبش يكون فما
0: ارتباط ببلد
2: أو ارتباط بأي بلد، ما نحبش نشوف أي عالم يعني يرمز لبلاد معينة. حتى اللغة كان في فرنسي، انجليزي، تونسي، لبناني، لغة عربية. يعني حبيت نقول إنه الشيء هذا مش موجود فقط في بلد معينة، نحن كل كشعوب عربية نعاني من هذا، نعاني من إنه مسيطرين علينا، نعاني إنه يديهم متوغلة في وسط بلداننا، هم اللي قرروا ما صايرنا وإحنا أونيك كو دي ماريونيت يعني حقيقة.
0: يعني نحن دوما يعني ننفذ
2: دوما فوالا هذا
0: ما تقول هذه الحكومات. هل كان من الصعب التعامل مع ممثلات وشخصيات يعني ممثلات أو ممثلين من بلدان أخرى؟ أتحدث مثلا عن تقلى شمعون التي تتحدث طبعا باللغة باللهجة التونسية، ولكن أيضا هناك طبقات مختلفة في الفيلم، لأنه صحيح. في تقنية الفلاش باك، في كل شخصية لها يعني تاريخها في الماضي. فالتعامل مع الشخصيات مع اللهجات، لأنه عندما يصل مثلا من شخصية إلى بلد ما تتحدث بلغتها الأصلية، من ثم يجب أن تتحدث بلغة البلد، يعني كان في شغل كتير يعني.
2: صحيح هذا هو يعني هذه الشخصية كاتيا درستها أنا وتعالى يعني بشكل كبير، جلسنا عليها كثير وتحدثنا مطولا في التليفون، وبعدين لما جيت لتونس نفس الشيء يعني قعدنا كثير ندرسوا فيها. وتألة أصرت أنه تحكي تونسي، يعني فما بعض الكلمات قلت لها تألة يعني خلاص قولها باللبناني لا لا بدي قولها تونسي. احنا التونسي لهجتنا على قد ما هي سهلة قد ما في أشياء صعبة يعني احنا كيفاش نقوله ننزل نضغط، فما حروف معينة احنا نضغطوا عليها مثلا القاء كانت تحب تقول ساقك، هي ساقك هي لبنانية ما تقدر تقول ساقك، فكانت تقول ساق قلت لها تألة قولها باللبناني، قالت لي بدي أقولها تونسي وقالتها تونسي كل. فمثل ما قلت هي تألة الدور متاحها شخصيتها يعني فما مراحل في حياتها، ففي الأول لما أول استقطبت وجيت لتونس كانت تحكي لبناني، بعدين دخلنا شوية تونسي على لهجتها، ومن بعد ولدت تحكي تونسي تونسي في الأخير بالكل. فكر جلسة الصلح بينها وبين حفناوي، المشهد الأخير آخر شيء نشوفه في تالا، رجعت فيه الكاتيا يعني رجعت فيه حقيقتها لبناني، صارت تحكي يعني لأني صارت تحكي على قصتها وقصة بنتها وكيفاش استدرجت هي وتألة هي شخصيتها كاتيا، قصة واقعية.
0: هي قصة كاتيا أوبراين، ربما كلمة عن هذه الشخصية التي أردت أن تكون في الفيلم أيضا.
2: كاتيا أوبراين أنا شفت لها برشا فيديوهات ويعني شفت لها برشا محاضرات وأشياء عملتهم وكل، تأثرت كثير بشخصيتها. كاتي أوبراين هي ولدها كان مديون كثير للدولة، فساوموه في أمريكا، قالوا له نستغناو عن الديون متاعك لكن تعطينا بنتك نجندوها، يعني ما قالوش نجندوها لكن قالوا تعطينا بنتك، فتخلى عنها أبوها للدولة الأمريكية وقاموا بتجنيدها. وحاولت لما كبرت يعني وهي كان عمرها وقتها 14 سنة، حبت ضابط في الجيش، تزوجت وجابوا بنت، وحاولت تهرب هي وبنتها وزوجها، فأخذوا لها بنتها وصاروا يساوموا فيها يعني مثل ما صار عليها هي صار على بنتها. قصتها كثير كثير مؤثرة، ومن الناس اللي حبيت نعمل عليهم فيلم وثائقي. فأصريت أنه في الفيلم الروائي تكون موجودة شخصية كاتي، وشفت يعني بطريقة فلويد حاولت كيف ندخلها في الفيلم، والحمد لله ضبطت كما تقولوا أنتم يعني ضبطت دورة
1: يعني أنت كمان تعلمتي بعد المفردات اللبنانية.
0: هناك تفصيل في هذا الفيلم لست أدري إذا كانت يعني إذا كان استنتاجي مزبوط، نتحدث باللبنانية الآن، هي الشعر المستعار تحديدا عند كاتيا وعند الكاهنة اللي هي يعني تعمل معها في هذه المنظمة السرية. هل الشعر المستعار هو أيضا للدلالة على أنه هاتين السيدتين هناك دمية أيضا في أيادي أناس آخرين؟
2: برافو عليكي، برافو عليكي والله صحيح. لكن هذا ما يعني مش أي حد ينجم يعرفه. أنا هذا سيفولو يعني كان
0: هذا مقصود يعني
2: مقصود خاصة شخصية الكاهنة. الكاهنة إذا شفتوا البيروك متاحها الشعر المستعار كان بشع جدا، تعكس شخصيتها.
0: نعم
2: يعني كنا نقدر نجيب شيء أحسن، لكن احنا انا قلت لهم لا، نحب الطريقه ذيك، نحب يكون بشع وظاهر، لانه هي مركبه، هي شخصيه مركبه، مش شخصيه حقيقيه. فهمتي؟ نفس الشيء بالنسبه لكاتيا. كاتيا يعني مستعاره،
0: عدت يعني عدت بيروكات، يعني
2: عدت بيروكات. يمكن بالنسبه لكاتيا هي تعكس الوقت اللي هي فيه، يعني كانت صغيره وبعدين صارت اكبر شوي بعدين صارت كبيره. لكن مثل ما انت قلتي فيه كاتيا فيه نوع من انه الشخصيه مصطنعه، وكمان ايضا لانه لازم نبين انه الزمن مش هو يعني انا السيناريو تكتب بطريقه نون لينيير. نون لينيير من اصعب يعني الطرق اللي ممكن تنكتب فيه سيناريو،
0: يعني منه بتسلسل زمني، هو فعلا فيه ذهاب واياب
2: والشخصيات والازمنه وكل شيء. ف يعني كان شوية متعب وكان شوية دقيق، وكان لازم ندير بالي، معناها نرد بالي كيفاش نعرف بعدين نربط الخيوط ببعضها. فيمكن زاد هذا حبيت من خلال الشخصيات أني مبين أنه رأوا الأزمة المختلفة، الكاركتير، لبسهم، الشخصية، وكل شيء،
0: الأطباع كمان،
2: الأطباع وهذا الكل. فالحمد لله يعني توفقت. في البداية كان رهان صعب بالنسبة لي، أنا من مدرسة أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، نحب كثير أفلامه وطريقة كتابته للسيناريو كل اللينياريتي اللي يكتب بها سيناريو. ف يعني أصريت أنه أول فيلم روائي طويل لي يكون بالطريقة ذيك، ووفقت نوعا ما الحمد لله فيه.
0: هناك مفاجأة في هذا الفيلم لكن نتحدث عنها بعد أن نستمع إلى مقتطف من فيلم قدر، كي نعطي المستمعين لمحة عن أجواء الفيلم.
3: احنا حابين ندعمك، راهن عليك.
4: الجنس البشري يلزم يتواصل،
5: العاطفة والحنانة والمحبة وسيلة الرحم معنيش في سبنا.
6: نخسك بليز في جنبك، جبتيه في زمان مخالف، عجبتيه بمنزاسة ورضعتيه حليب الشواطين.
7: انت من هلأ انسان جديد، المستقبل عزيزي، نحنا يلي بنصنع.
8: احنا مش من حقنا الحب،
7: احنا فقط نتظاهر بالحب.
9: بشتي على روسه وانتي توقفوا. كلب كلب كلب كي جداو
10: سالي
8: جيم اوفر.
0: مقتطف من فيلم قدر استمعنا إليه دائما في مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي مع ضيفتنا
1: المخرجة إيمان بن حسين. طبعا الأجواء فعلا تشويقية يعني أجواء أكشن، ولكن كما ذكرنا هناك هذا البعد النفسي في هذا الفيلم. قبل أن نتحدث عن المفاجأة ربما نتوقف عند العنوان، عنوان بالعربية قدر، ولكن العنوان الأجنبي للفيلم هو The Son of the Lord. كنت تريدين أن يكون الاسم بالعربية أبناء الرب، ولكن كان هناك نوع من جدل حول هذا الاسم.
2: صار جدل كبير قبل ما يخرج الفيلم. هو يعني أنا سميته أبناء الرب، وكنت يعني فرحانة بالاسم هذا، يعني

0: حتى تسارع النفس الخوف. وهناك لقطات فعلا بطيئة عندما ندخل إلى داخل يعني إلى نفسية الشخص، إلى هواسه ومخاوفه، وهناك لقطات المقربة جدا على الوجه، وكأننا فعلا ندخل إلى روح وإلى عمق الشخصية. من اللقطات الملفتة في هذا الفيلم لقطة المقبرة. المقبرة هنا تفاجأت، يعني هناك هي مقبرة ميكست يعني مسلمة ومسيحية في نفس الوقت.
1: هي مقبرة تأسست سنة 1944، كانت موجودة للجنود الفرنسيين اللي توفوا في تونس، يعني المسيحيين عملوا لهم مقبرة هناك، لكن بعد ذلك يعني صارت مقبرة تجمع المسيحيين والمسلمين مع بعضهم، يعني موجودة هذه منطقة تونس في جمارت. أنا أيضا مقبرة أخرى بجنبها نفس الشيء، المقبرة الأمريكية، فإحنا متصالحين يعني. وأنا أصريت أن نصور في المقبرة هذه، كنت ممكن نصور في مقبرة عادية مقبرة، لكن أني أصريت أني نصور في المقبرة هذه حتى شوية تصالحهم الأديان وكل شيء، نوريه الوجه الوجه الآخر لتونس. يعني مش فقط سوداوية، سوداوية عنا أشياء أيضا جميلة، مثل منها هذه التصالح مع الأديان.
0: نعم.
1: وكل.
0: وهناك اللغة البصرية في هذه المقبرة، يعني هناك اللون الأبيض الأبيض، وهناك اللقطات المقربة على الوجوه، وتحديدا في لحظة التوبة بين مزدوجين عندما يعود الطبيب يعني من رحلة عذاب الضمير ويتصالح مع نفسه نوعا ما على مقبرة ابنته التي قتلها هو بنفسه. فهناك أيضا يعني هذا اللعب على أيضا الضوء والظل على اللقطات المقربة على النفسية. صحيح. في هذا
1: حتى في البلون يعني
0: في
1: التصالح كان بلون لاغش موجود، يعني خلاص تصالح مع نفسه الآن،
0: لقطة يعني شاملة،
1: لقطة شاملة. ولا كما قلت لك خدمنا كثير على الصورة حتى تكون تحاكي المحتوى متاع المشهد.
0: نعم.
1: ووفقنا فيه، إذا أنت ما شاء الله لاحظتي فأحنا وفقنا فيه الحمد لله.
0: طبعا هذا الفيلم خرج إلى الصلاة تحديدا في تونس في عام 2022.
1: صحيح.
0: ثم شارك في عدة مهرجانات، حاز على الجائزة الأولى في مهرجان الفيلم المغاربي في أمستردام في عام 2023. صحيح. وهو يصل إلى صلاة العرب الفرنسية، سيصدر في هذه الصلاة في 30 سبتمبر.
1: صحيح.
0: الجاري.
1: هو الفيلم توزع في تونس، توزع في السعودية، توزع في لبنان أيضا. حقيقة أنا كنت مشغولة بأشياء أخرى فما ركزتش فيه، لكن الآن حبيت نعطيه حقه أكثر لأنه يستاهل الفيلم أنه يتشاف مع من يعني من أكثر من بلاد، في أكثر من بلاد، ونعطيه فرصته بالطريقة اللي يستحقها هو، لأنه عمل تعبنا فيه برشا. فقلت بخبا يعني لمالا خليني الآن نوزع، وإن شاء الله بش يكون موجود أيضا في دول أخرى. الآن بدينا بفرنسا، لكن بش يكون موجود إن شاء الله أيضا في ألمانيا، في الصين أيضا بش يكون موجود، فإن شاء الله بش يأخذ حظه بالطريقة اللي يستحق.
0: نحن نتمنى له كل النجاح في كل صلاة العالم. ربما كلمة أخيرة عن الفيلم الذي تحضرين يعني تشتغلين عليه الآن. وهو يروي قصة أخرى يعني كثيفة.
1: نعم، هو فيلم يعني أنا متحمست له بصراحة بطريقة كبيرة، وخاصة ستايل متاعه، ستايل الميزونابيم، يعني قصة داخل قصة، هذا شيء يعني نحبه برشا. متحمسة للستايل. هو قصة امرأة تونسية تمت سرقة أرحامها، اكتشفت هذا بعد فترة طويلة، كان حلمها أن تكون أم، لكن اكتشفت لما تزوجت كل أنه أرحامها تمت سرقتها في عملية من العمليات نكتشفها في الفيلم. وقررت أنه بعد الفترة هذه الكل أنه تتكلم وتوصل صوتها وكل، لكن مثل ما قلت لك الطريقة يعني أنا الفيلم مش نعمله كما صارت القصة بالضبط معايا أنا، حتى المخرجة مش تكون موجودة، يعني ستيل ياسر جديد وياسر إن شاء الله إن شاء الله بش يكون في المستوى. هو إنتاج فرنسي تونسي بلجيكي، احنا نجهزوا له توا في مرحلة مراجعة السيناريو، إن شاء الله يكون حاضر 2027 إن شاء الله.
0: أنا أكيدة أنه هذا الفيلم سيكون كما تبغين أن يكون، لأنك عندك لغة بصرية مختلفة مغايرة، وتبحثين عن هذا الجديد، عن هذا التفرج.

0: التفرد في التصوير السينمائي. كل التوفيق لك.
1: شكرا لك. شكرا. ميرسي
0: إيمان بن حسين, وكل التوفيق لفيلمك قدر The Sons of the Lord الذي إذا ينزل إلى صلاة العرض الفرنسية في 30 من سبتمبر. نتابع المراسي مع الأغنية.

0: طيب والمتجدد دائما نحس عن بناسب ما نعيش الآن. دائما لازم ندفع بهذا الاتجاه ودائما نحتفل فيه ودائما نقدمه للأجيال القادمة. يعني هذه هي الأمانة اللي لازم إن إحنا نحملها.
1: نعم. بالنسبة لك طاهر رياض، يعني تحدث رائد عصفور وكأنه شعر محمود درويش ينطبق على ما يحدث اليوم، يعني هي أمانة ولكن في نفس الوقت هل التاريخ يعيد نفسه؟ وهل كلمة محمود درويش الشعرية باستطاعتها أن تبلسم جراح اليوم كما بلسمت جراح الأمس؟
2: دينا كن واضحين يعني في هذه النقطة. لا نستطيع في رأيي على الأقل أن نقول أن الشعر يبلسم هذه الجراح، لأن الجراح كبرت أكثر من أي بلسم الحقيقة.
1: نعم، بشكل رمزي على كل حال.
2: نعم، والحقيقي والواقعي اليومي الذي نعيشه يعني. لذلك مجرد أن هناك شعرا يعطي للإنسان إحساسه بإنسانيته وبقضيته وبحياته، هذا وحده إذا شئت هو البلسم الحقيقي، وهو الذي يعطي الأمل دائما أن هناك دائما هذا الشعب الذي قادر على إنتاج الجمال وقادر على المقاومة وقادر على البقاء.
1: نعم. الشاعر طاهر رياض، مؤسس ومدير مسرح البلد رائد عصفور، أشكركما على المشاركة معنا اليوم للحديث عن الأمسية التكريمية التي ينظمها مسرح البلد بالتعاون مع أصدقاء الشاعر محمود درويش، طاهر رياض، زهير أبو شايب وفخري صالح. أمسية تحت عنوان أمشي الهوينة على نفسي، التي ستقام في 26 من سبتمبر الجاري إذن في مسرح البلد. أشكركم ما إذن على المشاركة معنا اليوم.
2: شكرا لك.
3: شكرا لك.
4: تظاهرة يوم الشعر إذن تستمر من 25 إلى 27 من سبتمبر الجاري في أماكن مختلفة من العالم. ننهي مراسي اليوم بأغنية للفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي التي تغني محمود درويش. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: لحظات ونكون مع نقاش فرانس 24 على مونتي كارلو الدولية.
1: مؤسسة إسلام فرنسا الأب بيير سومار النادر، وهو كاهن رعية القديس إفريم السريانية، ومعنا من بوردو مخيطر محمد الشيخ وهو رئيس منظمة تنويريون بلا حدود. أهلا وسهلا بكم. يمكن للمشاهدين يتفاعلوا مع ما يقوله الضيوف على مختلف صفحات البرنامج، على فيسبوك، على إنستغرام وعلى إكس. بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر في زيارة دولة إلى فرنسا تشمل باريس ولورد وميتس، زيارة ستحمل بالتأكيد رسائل سياسية وإنسانية. هذا البابا الأمريكي الذي يختلف عن سابقيه سيجمع في قداس في ساحة الكونكورد 600,000 على الأقل من المشاركين. سيلتقي ماكرون في الإليزي، ولكن لن يرافقه لا إلى كاتدرائية نوتردام ولا إلى محطاته الأخرى. أهم محطة له ستكون في اليونسكو، لأنه سيتحدث عن البيئة، عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، عن المهاجرين وأهمية العمل المتعدد الأطراف. وفي لورد سيلتقي ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها أعضاء في الكنيسة على غرار ما فعل في إسبانيا. سنحاول أن نفهم رهانات هذه الزيارة إلى بلد حريص على العلمانية، ما هو مكان الديانة الكاثوليكية في الفضاء الاجتماعي الفرنسي، لماذا كل هذا الشغف بزيارة البابا؟ قبل أن نبدأ نستمع لما قاله البابا في شهر مايو عن خطورة الذكاء الاصطناعي.
2: لقد بات الذكاء الاصطناعي يمس جوانب عديدة من حياتنا ويؤثر في القرارات التي تشكل تماسك المجتمع البشري، كما أنه يغير جذريا أساليب خوض الحروب. يتزايد أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل حتى بات من المستحيل عمليا على أي إنسان التحكم بها بفعالية. يجب نزع سلاح الذكاء الاصطناعي. أعلم أن هذه الكلمة قوية، ولكنني اخترتها عن قصد، لأن هذه اللحظة ستطلب كلمات قادرة على لفت الانتباه وإيقاظ الضمائر ورسم مسارات مستقبلية للبشرية.
1: أبدأ معك لبيير، بما أنك أنت معني بالدرجة الأولى بهذه الزيارة. زيارة لها دلالات كثيرة، لا؟
3: أستاذ توفيق، أكيد زيارة البابا هي من أهم الزيارات وتعتبر تاريخية فعلا إلى فرنسا، وكل الدول التي زارها قداسة البابا كانت زيارات ومحطات تاريخية مهمة، وخاصة للكنيسة الكاثوليكية وبالعموم إلى المجتمع المدني. هي ليست زيارة فقط للكنيسة، ولكن فعلا زيارة للشعوب، لأن لها معنى ورسالة إنسانية قبل أن تكون دينية. هلأ فعلا زيارته إلى فرنسا قريبا هي روحية وليست رسمية دبلوماسية، ولكن روحية رعوية يتوجه بها إلى الكنائس وإلى الشعب الفرنسي. ماذا يريد من الشعب الفرنسي وماذا يريد الشعب الفرنسي من هذه الزيارة؟ النقطة المهمة التي أود التنويه لها هو، هل ما زال الشعب الفرنسي في هذا المجتمع يبحث عن الله؟ هل الله والروحانية تعني شيء للشعب الفرنسي؟ الحضور 600,000 وأكثر بفرنسا، 1.5 مليون تقريبا، بدنا نحكي بين لورد وباريس وميتس،
1: فرنسا 80,000
3: وميتس. هذا الحضور يعني أن الشعب الفرنسي بحاجة للبحث عن الحقيقة، عن السلام، عن العدالة، ويجدون في شخص البابا ليو الرابع عشر هذا الشخص الذي يحمل هذه الرسالة، رسالة الإنسانية والمحبة والعدالة والسلام.
1: رسالة موجهة للمجتمع الفرنسي. رزيقة،
4: طبعا أنا أوافق تماما الأستاذ على أن رسالة البابا هي أولا رسالة إنسانية، بدليل أن البابا لما يعني تقلد هذا المنصب زيارته الأولى كانت دول إسلامية، والزيارة أيضا زار الجزائر اللي هي دولة إسلامية وليس فيها الكثير من الكاثوليك، ولكنه ذهب إلى الجزائر و التقى بالجزائريين وكانت يعني فرصة إنسانية بالشكل الكبير. يقال الجزائريين يقولون أنه استطاع حتى أن يصلح الجزائريين مع تاريخهم، لأنه ذهب إلى الجزائر على لكي يسير على خطوات القديس سانت أوغستان. لذلك فالبابا ليس فقط يعني شخصية دينية، فهو شخصية إنسانية وشخصية تهتم بالمشاكل التي تواجه العالم اليوم، مثل الذكاء الاصطناعي الذي اهتم به وتحدث عنه. لذلك فهي زيارة يعني مهمة جدا. بالنسبة للفرنسيين، حسب الاستطلاع الرأي العام ل 2025 قام به ليفوب لجريدة لاكروا، 46% من الفرنسيين أعلنوا أنهم كاثوليك. دونك يعني النسبة كبيرة، تقريبا نصف المجتمع الفرنسي أعلن أنه كاثوليك،
1: ولكن أقل من 20% يطبقون.
4: وي التطبيق شيء آخر، ولكن 46% قالوا أنهم كاثوليك، مما يدل على أهمية الدين في المجتمع الفرنسي. يجب أن نعرف أن اللائكية ليست ضد الدين ولا تنفي الدين. اللائكية تنفي تدخل أو ترفض تدخل الدين في تسيير شؤون الدولة وفي السياسة، وأظن أن هذا يعني شيء مهم جدا، بدليل أنه يعني اللائكية سمحت للمجتمع الفرنسي أن تتعايش فيه ديانات مختلفة.
1: طيب ضيفنا برضو من المدافعين عن العلمانية مخيطر محمد. شيخ، أنت كيف تنظر هذه الزيارة؟
5: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أنا شخصيا أراها تعزيز عددا دينيا واجتماعيا وسياسيا في الوقت نفسه، وأعتقد أن علينا أن نفصل بين ثلاثة أشياء مختلفة: زيارة البابا إلى فرنسا وحرية.
1: عفوا مخيطر، لو تنقص شوية في صوت الكمبيوتر اللي عندك، لأنه أو لو فيه التلفزيون حدك، لو على الأقل، لأنه نسمع صدى قوية من عندك. تفضل،
5: اسمعوني الآن كويس.
1: مازال الصدى، بس خليك الصوت، ما تخلي صوت الكمبيوتر يرجع عندك.
5: أعتقد الآن تسمعوني.
1: تفضل.
5: تمام. مثل ما قلت لك، أراها حدثا دينيا واجتماع نفسه، واعتقد ان علينا ان نفصل بين ثلاث اشياء مختلفه.
1: في مشكله في الصوت، لابد ان القسم التقني يصحح الصوت معك، لاننا نسمع فقط الصدى ولا نسمعك بشكل جيد. نقطه اخرى ربما سيركز عليها ويتابعها، لانه هو من المدافعين عن مساله الهجره ايضا البابا.
3: صح، هذه الزياره كما قلنا سابقا وتحدثت السيدة زريقة عن هذا الموضوع، الزيارة ليست فقط رعوية ولكن ثقافية وتاريخية واجتماعية أيضا، لأن البابا من أكبر المدافعين عن الهجرة، ونحن ككنائس شرقية في هذا البلد نعتبر كجسر بين الشرق والغرب من خلال التراث الروحي والثقافي الذي نعيش في هذا المجتمع الفرنسي. وهذه هي الأهمية، التعددية في المجتمع الفرنسي تكمن بتعدد الثقافات وتعدد الأديان وتعدد اللهجات وتعدد الأطعمة، وكل هذا ينمي وينعش ويعتبر نقاط قوة للمجتمع الفرنسي وليس نقاط ضعف. وهذا ما يريد أن يثبته البابا في زيارته إلى فرنسا للمشردين واللاجئين والمهاجرين، ونحن في كنائسنا الشرقية من العراق، من سوريا، من جميع البلدان العربية، هناك مهاجرين أتوا إلى فرنسا وتأسسوا وعاشوا ويعيشون حاليا بثقافتهم وبتفكيرهم وبتراثهم الغني الديني، أكان ديني وأكان اجتماعي.
1: طيب، هناك لفتة من مسجد باريس فيما يتعلق بيوم الجمعة، يوم وصول البابا، و يعني خطبة الجمعة ستكون مكرسة لزيارة البابا وحتى دعوة للمساجد التابعة لمسجد باريس أو للتعامل مع مسجد باريس بأن تقوم بالمثل.
4: أظن أن هذه الخطب التي ستتعلق بزيارة البابا ستكون صدى لزيارة البابا للجزائر التي تمت في ظروف جيدة جدا، لذلك أن يدعو مسجد باريس لهذه الخطبة أظن أنه يعني تقريبا طبيعي إذا كان يمكن أن أقول. بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية يجب أن نعرف أنها عرفت إصلاحات كبيرة، إصلاحات فاتيكان دو التي جعلت الكنيسة تعمل كثيرا في المجال الإنساني، في مجال التعايش السلمي في المجال الإنساني
1: وثقافة وأيضا حوار الثقافات
4: وحوار الثقافات
1: وحوار الأديان.
4: ويجب أن نعرف أن هناك من الكاثوليك بشكل عام من ينتقد الكنيسة من هذا الباب، يعتبرون أن الكنيسة يعني تهتم أكثر بالمجال الإنساني وحوار الثقافات إلى آخره والأديان بدل أن تهتم بعملها الكاثوليكي الديني. يعني هذا العمل للكنيسة وهذه التدخلات التي يقوم بها البابا هناك من ينتقدها وهناك من ينتقدها حتى في فرنسا، ويعتبرون أن الكنيسة لا تستجيب للدعوات للمطالب الدينية للكاثوليك بل تهتم بمسائل أخرى. المهم أن هناك نقاش كبير حول
1: النقاش دائما صحي، النقاش
4: نقاش دائما جيد بشرط أن يكون نقاش بالأسلوب يعني اللائق والأسلوب الإنساني والأسلوب الحضاري. ولكن يعني حتى فقط أضع نقطة على يعني هل على هذا الموضوع.
1: طيب إن شاء الله الصوت تحسن يا مخيطير محمد الشيخ من بوردو.
6: أتمنى ذلك
1: لأن لو عندك سماعات ما كان عندنا هذا الإشكال. تفضل.
6: جيد جدا. لم يعني الآن تسمعني جيدا؟
1: أسمعك. تفضل. إيه تفضل.
6: تماما. سؤالك كان حول الزيارة. أنا قلت لك إنه أراها زيارة يعني حدث ديني واجتماعي وسياسي في الوقت نفسه، ولكن أعتقد أنه علينا أن نفصل بين ثلاثة أشياء مختلفة في هذه الزيارة. أولا زيارة البابا إلى فرنسا وحرية الكاثوليك في استقبال زعيمهم الديني ودور الدولة الفرنسية. أنا لا أعترض إطلاقا على زيارة البابا ولا على اجتماع مئات الألاف من الكاثوليك لاستقباله، وهذا يدخل في إطار حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر وهم المبادئ اللي تحميها الجمهورية الفرنسية. لكن السؤال اللي يهمني هو أين تقف الدولة؟ البابا يجمع بين صفتين، هو رئيس الكنيسة الكاثوليكية وهو أيضا رئيس دولة، لذلك استطيع أن أفهم أن تستقبله الجمهورية في إطار دبلوماسي لأن فرنسا لديها علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي، لكن عندما ننتقل إلى القداس نحن لم نعد أمام لقاء دبلوماسي وإنما أمام طقس ديني. ولهذا فإن موقفي بسيط، أريد دولة تحمي الدين ولكن لا تشارك فيه، دولة تحمي حرية المؤمن ولكن لا تتبنى عقيدته وتحمي حق غير المؤمن كما تحمي حق المؤمن أيضا. بالنسبة للعلمانية ليست محاربة الدين وإنما هي حياة الدولة تجاه الأديان.
1: نترك الأب يجيبك هذه النقطة. هو يركز على نقطة فصل الدين عن الدولة مثل ما تنص على ذلك قانون 1905.
3: صح. زيارة البابا هي ليس رجوع إلى التاريخ، يعني بابا لا يأتي إلى فرنسا لكي يفرض على الدولة أن تعود إلى جذورها المسيحية، ولكن لكي ننظر معا إلى مستقبل أحسن متعدد الأطراف متعدد الثقافات متعدد الديانات. كما يقول الأخ أنه هناك فصل بين الدين والدولة بفرنسا وهذا أمر طبيعي، ولكن زيارة
1: هو له نقطة استفهام حول القداس.
3: طبعا القداس هلا إذا كانوا العلمانيين يريدون أن يعملون مظاهرة في الشوارع من يمنعهم وتحميهم الدولة؟ هذا شيء طبيعي، هذا من ثقافة هذا البلد. وإذا كنا نريد أن نعيش الحوار والتفاهم والسلام بين بعضنا لازم نقبل أنه يكون في قداس بالشارع مثل ما يكون في مظاهرات علمانية بالشارع مثل ما يكون في حرية التفكير وحرية الرأي، هذا شيء طبيعي. إذا كانت الدولة بتحترم حالها لازم تسمح للكل أنه يعملوا اللي بدهم إياه، صح ولا لا؟ هذا هو مفهوم الحرية والتعددية بالمجتمع. إذا بدنا نبني مجتمع صح، فهذا شيء طبيعي إن الدولة كرجل سلام، كرجل محبة، بزيارته إلى الجزائر دولة إسلامية استقبلوا وبالشوارع وبالكنائس وبكل الأماكن. لماذا لا نقول أن الدولة الإسلامية لا ليس له علاقة بالدولة الإسلامية، صح ولا لا؟ أو في الإسلام، لماذا الدولة الإسلامية استقبلته بهذا الترحيب ولماذا لا تستقبله فرنسا أيضا، رغم أن فرنسا هي الدولة بجذورها هي دولة مسيحية وهذا تاريخها ولا يمكن إنكار التاريخ مهما كان.
4: يعني هذا التاريخ هو الذي يفسر ردود رد فعل بعض الفرنسيين. الشعب الجزائري ليس الشعب الفرنسي وليس لهما نفس التاريخ. فرنسا لها تاريخ أليم مع الكنيسة الكاثوليكية ابتداء من 1789 إلى غاية 1789 إلى غاية 1905 حيث انفصلت، حدث انفصال بين الدين والدولة. المشكل اليوم ليس أنه البابا يزور فرنسا وليس أن الفرنسيين يذهبون لاستقبال البابا، فهذا أمر عادي مدام اللائكية لا تمنع الدين، ولكن المشكل أن هناك من يغتنم الفرص لكي يدوس على العلمانية. أعتقد أنه طرح مشكلة أين ينتهي دور الدولة في استقبال هذا البابا يعني سؤال مشروع جدا، لأنه أن الدولة تحمي البابا أثناء زيارته لفرنسا فهذا دور الدولة لأي شخص آخر وللبابا بشكل أكبر، ولكن أن يقيم لاماس
1: قدس
4: ويحضر هذا لاماس رجال ونساء الدولة الذين يمثلون الدولة، أكيد أن المشكل مطروح للدولة العلمانية. لذلك لا يمكن أن نقارن بين الجزائر وفرنسا. أعتقد أن فرنسا دولة علمانية وهذا جيد، ولكن هناك دائما من يريد ويحاول أن يعني يدوس.
1: ستحضر زوجة الرئيس وسيحضر رئيس الوزراء.
4: زوجة الرئيس ليس لديها أي وظيفة سياسية،
1: رئيس الوزراء
4: رئيس الوزراء له وظيفة سياسية.
1: تفضل خطير محمد الشيخ، تفضل.
6: وهذه هي النقطة الأساسية، هذه النقطة الأساسية قضية رئيس الوزراء هي النقطة الأساسية اللي كنت أريد أن أشير إليها. نحن مثل ما قلت لسنا ضد زيارة البابا إلى فرنسا، هذا حق المشروع، وفرنسا يعني بلد مفتوح للجميع بغض النظر عن أديانهم وعن ألوانهم وعن أي شيء آخر من انتماءاتهم، لكن أن يشارك رئيس الحكومة الفرنسية في قداس مثل هذا يعني هذا أمر ما يعني هو اللي مرفوض وهو مكمن يعني السؤال بالضبط. يعني رئيس الحكومة حين يتحرك، رئيس الحكومة حين يتنقل من مكان إلى آخر فهو يتنقل من خلال المال العام للدولة ولا يتنقل من جيبه، وهذا المال العام للدولة هو دفعته أنا وأنت وهذا وذاك واللاديني والمسلم وغيره. لذلك قد يتساءل المسلمون لماذا لا يتم استقبال رموزنا الدينية بشكل رسمي مثل ما يتم استقبال الرموز الدينية الكاثوليك.
1: طيب يمكن
6: هي المشكلة. أما فيما يتعلق بالجزائر، أما فيما يتعلق بزيارته للجزائر، الجزائر صح دولة إسلامية، نحن لا نقارن أنفسنا مع الجزائر ولا نقارن أنفسنا مع مصر ولا أي دولة أخرى، نحن فرنسا الجمهورية الفرنسية جمهورية علمانية لا تقارن نفسها إلا بنفسها. إذا قامت دول أخرى بخط الدين مع مع مع مع الدولة فهذا لا يبرر لفرنسا أن تقوم بهذا الشيء. في بداية مداخلة ضيفكم سمعت تحدث كثيرا عن الشعب الفرنسي والشعب الفرنسي بحاجة إلى، قد يكون الكاثوليك بحاجة وقد يكون المؤمنون بحاجة، لكن الشعب الفرنسي أوسع نطاق من كاثوليك أو مسلمين أو لادينيين أو غيرهم. الشعب الفرنسي يعني الجميع، والجميع ليسوا بحاجة إلى البابا وليسوا بحاجة إلى رجل دين من أي ديانة أخرى. قد يكون البعض على حقهم المشروع، لكن يجب أن لا يتم الحديث بالتعميم عن المجتمع الفرنسي وكأننا جميعا بحاجة إلى هذا.
1: تفضل.
3: طبعا أعتقد أنه جميعنا بحاجة إلى الحرية وإلى السلام، هذا شيء طبيعي. يعني لا يمكن للإنسان أن يعيش بحروب وبخلافات وبصراعات، وإذا كان الموضوع هو كما ذكر الأخ أنه هو موضوع مادي دفعوا فلوس لحتى لزيارة البابا، هذه حجة ليست مقنعة بأنه هالإنسان
1: الكنيسة التي دفعت 27 مليون يورو لهذه الزيارة.
3: الكنيسة كانت الكنيسة، لا أعتقد أن الكنيسة دفعت 27 مليون يورو لهذه الزيارة.
1: هذا ما كتب في وسائل الإعلام الفرنسي.
3: لا أعلم صراحة، لا أعلم، لا أريد أن أقول، ولكن
1: تتحمل النفقات الكنائس الفرنسية وليس
3: الكنائس الفرنسية.
1: الدولة الفرنسية تحمي فقط الجانب الأمني، توفر
3: تمام
1: الأمن.
3: معناتها لكن الأمن. ليس هناك مشكلة في زيارة البابا ولا بالأشخاص الذين يعترضون على هذه الزيارة. إذا كانت الكنيسة هي من دفعت تكاليف زيارة البابا فلماذا هذا التناقض؟ أنا برأيي شخصي بالمجتمع الفرنسي نحن بحاجة إلى رجل سلام، وهو رجل سلام لم يأتي لينشر العداوة لكي نقول نحن لسنا بحاجة. نعم هو في رسالة رعوية، ولكن في رسالة إنسانية بحد ذاتها. ذهابه إلى دول إسلامية ليست كاثوليكية ولا مسيحية، ولكن هناك رسالة المحبة والسلام، وهذا ما يعلمنا إياه يسوع المسيح. وخاصة البابا ليو الرابع عشر هو عنده روحانية أغسطينية تنبثق منها الوحدة والبحث عن الحقيقة، السلام بالمعنى الجوهري للكلمة. ونحن نستقي السلام من أمير السلام يلي هو يسوع المسيح. فهذا هو المنطلق، هو نشر المحبة والسلام بغض النظر إذا كان كاثوليكي ولا أرثوذكسي ولا غير من غير طوائف. نحن ما يهمنا بالمجتمع متعدد الفئات والطوائف هو الوحدة والتعايش المشترك بمحبة وسلام، وهذا ما يريده البابا.
1: شخص البابا ليون الرابع عشر هو مختلف طبعا، لأنه هو يختلف عن سابقيه باعتبار أنه ترعرع في مكان في البيرو، يعني في أحياء صعبة، وبالتالي هو يوصف بأنه مقرب من المهمشين خاصة في المجتمعات، وتجرأ حتى الحديث بيش لهجة حادة عن ترامب. ليس بذلك الرجل الذي وشخصيته قوية، ربما هذا ما يجعل الفرنسيين يحاولون اهتمام بهذا الأمريكي الذي يتحدث بهذه الطريقة والذي له هذه الجرأة.
4: أنا لا أعتقد أن المشكلة المطروحة هي شخصية البابا،
1: نعم،
4: وفلسفته الإنسانية أو الدينية. المشكلة المطروحة هل هناك تعدي على حدود اللائكية أم لا؟ هذا هي المشكلة. وأنا أعتقد أن هناك تعدي إذا حضر لمس القداسة،
1: قداس،
4: حضر هذه التظاهرة الدينية رجال السياسة ونساء السياسة. وحسب ما قرأته في وسائل الإعلام هناك ممن هو يعني من السياسة ولا ويدخل في البريزيدنسيال
1: الانتخابات
4: السياسية المقبلة، وسيحضر المرشحين وسيحضرون هذا الاحتفال الديني، وهناك أيضا نواب سيحضرون هذا الاحتفال الديني، وهناك أيضا وزراء حسب الإعلام ما يقوله الإعلام سيحضرون. إذا كان هذا الأمر حقيقة، أنا بالنسبة لي هناك تعدي على حدود اللائكية، الفصل بين الدين والدولة، هنا تكمن المشكلة وليست في شخصية البابا.
3: ما هو التأثير السلبي على حضور رجال السياسي للقداس؟
4: القانون، قانون الدولة الفرنسية،
3: بغض النظر إلى القانون، التأثير الشخصي على حضور القداس.
1: ما هو يعني يحضر الإنسان بشكل شخصي؟
3: الصلاة هي عبادة أول شيء. الصلاة هي عيش الواقع، والصلاة من أجل أن يكون المستقبل أحسن وأن يكون حضور الله حاضر بحياة المجتمع.
4: ولكن
3: أين هي المشكلة في الحضور؟ أنا لا أرى مشكلة في حضور السياسيين صلاة.
4: الدولة الفرنسية قانونها واضح والدستور الفرنسي واضح،
3: يمنع على السياسيين حضور الصلاة؟
4: فصل لا، شخصيا كل واحد حر،
1: شخصيا بصفته،
4: ولكن
1: شخصي.
4: إذا حضر هذه التظاهرة الدينية باسمه الشخصي وليس باسم الدولة وليس كوزير، هذا من حقه، ولكن كوزير المشكلة مشكلة احترام اللائكية تطرح، وهذا ما يعني خلق جدال هذه الأيام على المستوى الفرنسي.
1: خيتر محمد شيخ تفضل.
6: شكرا لك. مثل ما قالت الأخت قبل قليل، نحن لا نعترض على زيارة البابا إلى فرنسا. مثل ما قلت في البداية، فرنسا مفتوحة للجميع، يعني سواء بغض النظر عن أديانهم وعن معتقداتهم، لكن نحن ضد مشاركة الدولة ضد مشاركة الجمهورية في هذا الحدث. لا أريد أن أقدم حكما قانونيا أكثر ما يسمح به النص، لكن قانون 1905 يضمن طبعا حرية الضمير وممارسة الشعائر، وفي المادة الثانية ينص على أن الجمهورية لا تعترف ولا تمول ولا تدفع أجور أي عبادة. وجود رئيس الحكومة ووجود وزراء آخرين، هذا هنا يعتبر دفع أو يعتبر استخدام أموال جامع الضرائب ودافع الضرائب، أموال دافع الضرائب لاستقبال أو لتنظيم حدث ديني. هنا لا يمكننا أن نعترض غدا على المسلمين إذا طالبوا باستقبال رسمي من قبل الدولة لأحد رموزهم الموجودين في بلد آخر من العالم، ولا يمكننا أن نعترض إذا تم استخدام المال العام للدولة لليهود أو للبوذيين أو للهندوس. فهنا يعني سيسقط مبدأ العلمانية التي قامت عليه الدولة أصلا. هذا هو مكمن اعتراضنا، وليس زيارة البابا. البابا له الحق أن يزور، وله الحق أن يصلي، وله الحق أن يطلب، وله الحق أن يفعل. وأيضا يا عزيزي الغالي، هنالك بعض الناس يجدون أنفسهم من دون حاجة إلى الرب ومن دون حاجة إلى الصلاة، وهذا حقهم، ويجب أن لا تستخدم أموالهم غصبا عنهم في تمويل مسائل متعلقة بالدين.
1: تحدثنا عن الأموال، والأموال واضح جدا أن تكفلت بها طبعا الكنائس في فرنسا، وحصلت حتى تبرعات من العديد من الأشخاص.
6: الأموال تكفلت بها، الأموال تكفلت بها الكنائس أو لم تتكفل بها، لكن حضور رئيس الوزراء وحضور بعض الشخصيات الرسمية الأخرى لم يدفعوا الأموال من أجل أن يحضروا من جيوبهم. الأموال، نحن نتكلم عن الأموال، واحد يورو ومليون يورو سواء بسواء. المهم المال تم استخدامه. شخصيا أنا أشتغل كمحاسب، وبالنسبة لي سنتيم واحد أو مليون يورو نفس الشيء.
1: طيب اوكي، يعني محاسب خلاص، كل يورو
6: كل يورو محسوب.
1: طيب حتى نتجاوز هذه النقطه، لابد ان نتحدث، لان هي هذه زياره لا اوكي في هذا الجدل موجود، بالتاكيد هو موجود، وسمعنا حتى اليوم باتريك كوهين في على فرنسا تير يتحدث عن هذه الطريقه وعن هذه مساله فصل الدين عن الدوله. يقول أعتقد أن فرنسا منعت أيضا الصلاة بالنسبة للمسلمين في الفضاء العام أي في الشوارع احتراما لمبدأ العلمانية، وبالتالي هذا أوكي في هذا الجدل. ولكن أنا تحدثت عن شخصية البابا لا لشيء، لأن تصريحاتها كانت لافتة خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. من نبه، والآن نسمع حتى قادة هذه التكنولوجيا ورؤساء الشركات العملاقة يتحدثون بنفس الطريقة، يا جماعة شوي شوي لا يجب أن نتجاوز الذكاء البشري، خلينا في الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يجب أن نتجاوز ما يمكن الإنسان أن يفعله. تفضل.
3: في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في خطر حقيقي، يعني ما نراه في الحروب الآن من إمكانيات هائلة للذكاء الاصطناعي في التدمير والقتل، هذا الشيء يستدعي الوعي، وهذا ما يريده البابا في اليونسكو، في حواره اليونسكو. هذا المكان يلي يعتبر من مؤسسات الأمم المتحدة طبعا. أمام العالم أجمع للتنويه أن الخطر قادم، يجب الوعي الإنسان. التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة الإنسان وليس الإنسان في خدمة التكنولوجيا، وهذا ما يريد البابا أن يشير إليه في رسالته الموجهة إلى الشعوب عامة وإلى أوروبا، وخاصة ميز. ميز هي مدينة تاريخية كانت من الأراضي يلي حصل فيها حروب وانقسامات شديدة، لهيك زيارته إلى هذه المدينة هي تعتبر زيارة تاريخية.
1: وميتز هي في الموزيل، وموزيل لها قانون خاص يعني طبعا. ما فينا طبعا. ما يمكن طبعا. ننسى 1905 في الموزين ممكن طبعا. ننسى 1905. لكن خطير أريد أن أعود إليك بالحديث عن البابا، يعني تتابع بالتأكيد تصريحاته خاصة فيما يتعلق بالأزمات الدولية، يعني له تصريحات جريئة سواء فيما يتعلق بغزة، سواء فيما يتعلق بالضفة الغربية، سواء فيما يتعلق باليمن، سواء فيما يتعلق بمسألة المجاعة، سواء في كذا. وهذه دائما يعني دائما أي بابا نسمعه دائما يتحدث بجرأة لا نراها على لسان قادة آخرين صراحة.
6: هذا صحيح تماما، أنا أتفق معكم. البابا لديه رسائل سلام معروفة، لديه دعوات جريئة، لديه يعني قاعدة جماهيرية كبيرة جدا حول العالم تستمع إليه وتنفذ ما يقول.
1: من استعمل عبارة إبادة الفلسطينيين في البداية كان البابا.
6: هذا شيء جيد تماما. ومثل ما قال ضيفكم، يعني تحدث عن الذكاء الصناعي وتحدث عن أشياء كثيرة عن خطر، لكن نحن في فرنسا لسنا بحاجة يعني أو لسنا مضطرين لوضع علمانيتنا على المحك مقابل أن دعوات من هذا النوع. نحن أنفسنا يمكننا أن ندعو دعوات من غير الفرنسي، من غير البابا ومن الفرنسيين، سواء كانوا سياسيين أو أكاديميين أو فلاسفة أو غيرهم، تحدثوا عن غزة وتحدثوا عن الذكاء الصناعي، والذكاء الصناعي تحدث عنه متخصصه أيضا. وأهلا وسهلا ونرحب بدعوات وخطابات البابا حول هذا الأمر، لكن مشكلتنا الأساسية هي حول تدخل الدولة ووضع علمانيتنا على المحك. نحن الآن أنا شخصيا أرى أنه بدء من اليوم من حق المسلمين أن يطالبوا مطالب من أداء صلاة الشوارع. لماذا لا؟ لماذا لا يؤدون الصلاة في الشوارع؟ لماذا لا يؤدون آخرون الصلاة في الشوارع أو في الساحات العامة؟ إحنا الآن وأيضا يطالبون بحضور رسمي للدولة أيضا، ليس التأذية فقط ومطالبة بحضور رسمي. هذه المشكلة بالنسبة لي، أن علمانيتنا صارت على المحك مقابلة دعوات للسلام نحن قادرين على أن ندعو لها، ودعونا لها، وسياسيون دعوا لها، وأكاديميون دعوا لها، ومشكور البابا بما أنه يدعو لها أيضا.
4: أنا أوافق تماما هذا الكلام. المشكل ليس في خطاب البابا ولا في شخصيته ولا في نضاله، ولكن في العلمانية اللائكية، هل احترمت وستحترم أم لا؟ يجب أن نذكر أن البابا له دورين، له وظيفتين، هو رئيس كنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان. أن يعني يستقبله رئيس دولة بصفته رئيس دولة يمكن أن يكون هذا ولا نعارضه، ولكن أن يستقبل كرئيس كنيسة وأن يحضر يعني السياسيون بصفتهم سياسيين هذه التظاهرات الدينية، فهذا يخلق مشكلة، ويخلق مشكلة العدالة في المجتمع الفرنسي. لأننا لا ننسى أن منذ شهرين فقط هناك امرأة تحدثت بغطاء الرأس، دونك بالحجاب، على مستوى لاسومبلي
1: الجمعية الوطنية،
4: مجلس بلدي، حدثت ضجة على أساس أن اللائكية لم تحترم. ولكن اليوم يجب أن نفعل نفس الشيء، أن تكون اللائكية محترمة مهما كان الخطاب، هذا لا علاقة له بالخطاب. أكيد أننا سنجد كل المبررات لكي ندوس على العلمانية، وأكيد أن الإنسان يعني له ميل وحب حتى لعدم احترام القانون، وخاصة لما يكون هذا يتعلق
1: كل ما هو ممنوع مرغوب،
4: وخاصة لما يتعلق الأمر بالدين. ولهذا يجب على القانون أن يكون قويا. لذلك يعني المشكلة هنا فقط تطرح بشكل يعني واضح. وهناك بعض وسائل الإعلام الفرنسية تتحدث أيضا عن المكان المختار لإقامة لاميس،
1: والتاريخ
4: الذي له علاقة مباشرة بالثورة الفرنسية التي فصلت الدين عن الدولة. إذا لما نتحدث عن هذه المشكلة يجب أن نتحدث عنها في الإطار التاريخي والسياسي الفرنسي، وإلا سنفقد فهم المشكلة وفهم الجدل، يجب أن نضعه في
1: يعني
4: إطاره.
1: أكيدا رجال الكنيسة على دراية بكل هذه
4: رجال الكنيسة، ولكن نحن نتحدث للشعب ولكل المستمعين، ولذلك يجب أن نذكر بهذا الإطار السياسي والتاريخي والقانوني، لأن هناك قانون في فرنسا الذي سيتحدث إذا كان هناك اعتداء.
1: ولكن بما أنكم تتحدثان عن وسائل الإعلام الفرنسية، وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت أيضا واعتبرت أن لقاء قصير بين البابا وماكرون في الإليزي ليس كافيا، وأن هناك من ردد بأن الفاتيكان هو الذي حرص على عدم حضور الرئيس ماكرون لا في كاتدرائية نوتردام ولا في لورد ولا في أي مكان آخر. إذن لا ندري ماذا أين الصح وين الغلط.
3: سيحضر في ميز، سيكون
1: لا سيراه فقط في الإليزي، فقط في الإليزي
3: كما قرأت بالصحف أن هناك لقاء مع سياسيين في مدينة ميز،
1: مع سياسيين
3: تاريخيين،
1: مع ماكرون فقط،
3: مع ماكرون، وسيرافقه إلى الطائرة بعدها في ختام رحلته. هذا ما قرأته. أريد التعليق فقط بموضوع العلمانية. نحن نتكلم عن العلمانية، ولكن أنا برأيي الشخصي القداس أو الصلاة لا تزعزع العلمانية ولا القوانين ولا أي شيء. هذه
1: رسالة سلام،
3: طبعا هي رسالة سلام، قداس يتجاوز مدته 3 ساعات وتنتهي الأمور ونكون، ولكن يجب ما الآثار التي سيتركها القداس فعلا في حياة الشعب، في حياة الفرنسيين، في حياة كل الذين واكبوا زيارة البابا. وهذا هو الأهم وليس القانون. لن تتزعزع لا العلمانية ولا القوانين ولا أي شيء في البلد، أنا هذا برأيي، ولكن الآثار الجميلة الذي سنعيشها من الحوار والتعددي والمحبة والسلام، هذا هو ما يجب أن ننظر إليه نحن كمواكبين لزيارة قداسة البابا إلى فرنسا.
1: طيب كيف نفسر مثل عنوان الحلقة مختير محمد الشيخ كل هذا الشغف بالبابا؟ يعني نرى
6: أقبال كبير. ودنا نعلق قليلا على كلام ضيفكم قبلي. العلمانية صلاة واحدة أو صلاتين أو 100 صلاة أو 1000 صلاة لا تهدد العلمانية، وإنما العلمانية أصلا جاءت من أجل ضمان أن يصلي المؤمن 1000 مرة ومليون مرة، أو أن يصلي إلى ما لا نهاية. لكن المشكل أن هذه الصلاة قد تضع علمانيتنا في محك، وقد تضع علمانيتنا أمام ازدواجية معايير. فإذا فصلاة المسلمين هي 5 ركعات فقط، إذا صليتها بالفاتحة وبآية قصيرة فلن تستغرق إلا دقائق معدودة. صلاة اليهود قد لا تستغرق إلا دقائق معدودة. أم أنك يعني وروح القانون، ونحن نتحدث عن روح القانون التي تحرص على الفصل بين الدين والدولة، وعن يعني محاربة الرموز الدينية في الأماكن العامة، ونحن هنا أصبحنا نتحدث عن ساحة مثل الكونكورد. المسألة تطرح يعني أكثر من سؤال، ويعني عن جد مقلقة، مسألة مقلقة جدا، لأن مطالبة الفرنسيين الآخرين، ملايين الفرنسيين من الديارات الأخرى بإقامة صلاة لمدة 5 دقائق لن تضر العلمانية. لماذا ستضر العلمانية سورة الفاتحة أو آيتين أو 3 من الآيات التي تدعو للسلام؟ هذا هو السؤال، هذه المشكلة. عزيزي الفاضل، نحن لسنا ضد زيارة البابا، فرنسا مفتوحة للجميع، لكن نحن ضد أي شيء يمس بعلمانيتنا ويضع علمانيتنا على المحك ويجعلنا دولة ذات معايير مزدوجة. وأكثر شيء المثال الذي قدمته الأخت قبل مداخلتها قبل قليل، هذه هي المشكلة الأساسية.
4: أكيد أنه يعني ما قلته منذ قليل، ما هي مخلفات هذه الزيارة؟ يمكن أن نقولها بالنسبة للعلمانية، ما هي مخلفات هذه الزيارة؟ إذا كانت العلمانية لم تحترم، ما هي مخلفات هذه الزيارة؟ هل يمكن للدولة الفرنسية غدا أن تقول يجب أن نحترم العلمانية بالنسبة للديانات الأخرى؟ أم أن العلمانية لبعض الأفراد وليس للآخرين؟ لأن سؤال العدالة الاجتماعية مطروح هنا أيضا، ليست مشكلة يعني الدين فقط والخطاب خطاب البابا، مشكلة العدالة. هل الدولة عادلة
1: والعلمانية
4: أمام كل الديانات. يجب أن تتعامل بنفس المعاملة بالنسبة لكل الديانات، وهذا ما تقوله العلمانية. الدولة محايدة للنوتراليتي حياد الدولة أمام القانون. أن نسمح أن يعتدى على العلمانية لبعض المتدينين أو لدين معين ونرفضه للديانات الأخرى، أكيد أن هذا لن يكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع الفرنسي. مهما كانت ديانتنا ومهما كانت اعتقاداتنا، يجب أن نحترم القانون، والقانون واحد لكل الناس. هذا هو يعني الأساس. وأعتقد أن في فرنسا هناك مجلس تأسيسي لكونسي كونستيتيوشنال الذي سيقول إذا كان هناك اعتداء،
7: مجلس دستوري
4: إذا كان هناك اعتداء على اللائكية أم لا.
7: سوف نرى. المهم هو على الأرض، المشكلة هو أنه الآن ما نراه ما نقرأه ما نسمعه حتى في الحديث مع الكل يرغب في لقاء البابا، والكل ينتظر كيف ستكون هذه الخسرة القداسة. سيكون شيء 600,000، نتحدث عن 600,000 تقريبا، خط مترو كامل سيكون مغلقا يوم السبت. يعني نادرا ما نجد سياسي يفلح في جمع.
3: أريد أن أضيف شيئا. من 1905 تم الفصل بين الدين والدولة، ومن ذاك الوقت إلى الآن لم يزر بابا الفاتيكان فرنسا. هناك زيارات عديدة،
7: آخر مرة من 18 سنة،
3: وكان هناك لقاءات سياسية ودينية في الشوارع. ولماذا الآن مع البابا ليون الرابع عشر نقول أن القداس سيعمل أو يزعزع الثقة بالعلمانية أو القوانين؟ هذا شيء أنا برأيي الشخصي لن تتزعزع لا العلمانية، بالعكس هذا جواب بأن التعددية في المجتمع محترمة بين جميع الفئات الشعبية.
7: الشكر في الختام لرزيق عدناني، وهي فيلسوفة وباحثة في الفكر الإسلامي، عضو في المجلس التوجيهي لمؤسسة إسلام فرنسا. الشكر للأب بيير سومار نادر، وهو كاهن رعية القديس إفريم السريانية. وشكر من بوردو لمخطير محمد الشيخ، رئيس منظمة تنويريون بلا حدود. ابقوا معنا على فرانس 24.
0: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: زعتر اللي عنا اللي بنجيبه من عنا. فأنا الزعتر كيف بيستعملوا شاف؟ أنا الزعتر اللي بيجيني من الشرق الأوسط بيستعملوا بالسلطة، بيستعملوا الصبح مثلا ممكن أخذ خبز وزيت زيتون وزعتر، ممكن أحطه بحطه على أي شيء باكله، يعني بحط بدردر كده يعني بحط عليه زعتر في كل شيء، أي شيء بحط عليه زعتر.
1: الأول من أهم التراث الموجود عندنا بتصور بالمنطقة هو بفلسطين، وين بيمشكوا الخبزة بغطوها بزيت الزيتون وبعدين بالزعتر، هيك الزعتر بيلزق على الخبزة.
0: صح صح. أكلة الفقراء شايف.
1: هي لا الزعتر صار غالي بس لمية الزعتر مشين المستمعين. إذا لقوا مية زعتر بنصحوا إن الشغلة التالية وصفة ما في أسهل منها.
0: بسرعة بسرعة.
1: العالم كله بتحب الشوكولاتة. بياخدوا شوكولاتة، أنا بستعمل شوكولاتة أسود بس يكون شوكولاتة بالحليب يكون شو مكان، بيحطوا هالشوكولاتة بالوزن زيته، بحطوا الكريمة
0: كريم
1: شوكولاتة وكريمة بزيت الوزن، ما في أهين منها، بحطوهم كلهم وين؟ بعلبة كلهم سوا، الشوكولا المكسر والكريمة، وبحطوهم بالمايكروويف ليدوبوا. بس يدوبوا بزيدوا عليهم كم نقطة مية زعتر وبيخلطوهم. اللي ما عنده مية زعتر يحط زعتر مبروش كمية فيها وبيخلطهم، وبعدين بيرجع بصبهم بكيسات صغيرة وبحطهم بالبراد وبعدين ياكلون وصحتين.
0: صحتين وعافية. شيف كريم حيدر، شكرا على هذا الصبحية اللي يعني طالع منها الزعتر حتى من الأثير، الميكروفون صار مطلع زعتر. شكرا لك، نهارك طيب.
1: شكرا لك حنان،
0: نهارك زعتر. شكرا
1: نهارك. شكرا.

إلى موقع مونتي كارلو الدولية mc-dolia.com الكثير من العناوين وأيضا الأخبار المتلاحقة وخاصة الأمم المتحدة جميع العاملون المتحدة، ولكن سنبدأ من الحوثيين والهجمات على السعودية تتوسع وهناك خيارات دفاعية أمام السعودية، ولكن هل يمكن أن تطلب العون من إسرائيل؟

0: ثقيل؟ هذا هو السؤال خلد.
1: نعم عاطف، تتحرك الرياض على أكثر من مسار لتحصين أراضيها ومنشآتها النفطية من الصواريخ والطائرات المسيرة. فبريطانيا على سبيل المثال بدأت بتقديم دعم عسكري محدود عبر تزويد المقاتلات السعودية بالوقود جوا خلال المهمات الدفاعية، فيما أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة في حماية منشآت الطاقة السعودية بالتأكيد، مع تأكيد البلدين أن دعمهما دفاعي ولا يشمل أي شنغرة على اليمن أو داخل اليمن. إذن بموازاة ذلك وجوابا على سؤالك يا عاطف، تحدثت تقارير إسرائيلية عن احتمال استفادة السعودية من قدرات إسرائيل في الدفاع الجوي وفي الاستخبارات، وعن محادثات سابقة تمت بالفعل بواسطة القيادة المركزية الأمريكية بين الطرفين، ما يعكس اتساع الخيارات التي تبحثها الرياض مع استمرار هجمات الحوثيين في اليمن. إذن المزيد من التفاصيل التقنية حول هذه المحادثات التي جرت أو التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن ربما لجوء السعودية إلى إسرائيل بعد محدودية خياراتها مع حلفائها الاستراتيجيين، إذن كل ذلك موجود على موقع مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى لبنان الآن بعد السعودية، أو يعني أخيرا وصلت اعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى القضاء الفرنسي، ولكن من بوابة أشجار الزيتون المعمرة.
1: نعم عاطف، أحد المقالات المنشورة على موقعنا يتحدث عن قضية بدأت مع رجل أعمال فرنسي لبناني رفع دعوى في فرنسا ضد مجهولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. إذن اتهمت القضية الجيش الإسرائيلي باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون من أرض عائلته في بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان، يعود عمر بعض هذه الأشجار يا عاطف إلى 500 عام. ويقول المدعي إن الأشجار اقتلعت بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وإن منزل عائلته كان قد دمر قبل ذلك بغارة إسرائيلية. إذن المحاموه اعتبروا أن ما حدث هو جزء من عمليات تدمير أوسع في قرى الجنوب، وطالبوا القضاء الفرنسي بتحديد المسؤولين ومحاكمتهم.
0: إذن سننتظر هذا الملف وهذه القضية التي رفعت في المحاكم الفرنسية وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقطات مفارقات، خطب ارتجالية، خطب رسائل سياسية موجهة، لكن هناك لقطات أكيد ومفارقات سنتوقف عنها وتوقفتم عنها أنتم أيضا على موقع مونتي كارلو الدولي.
1: نعم عاطف، نحن توقفنا عند هذه المواقف وهذه الطرائف، ولكن أيضا قمنا بتغطية كل الملفات الدسمة والثقيلة من حرب إيران إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة إلى المعركة أو المشادة الكلامية التي حصلت مع الرئيس ماكرون بعد تصريحاته النارية حول الوضع في قطاع غزة. إذن كل ذلك وأيضا حرب أوكرانيا بالتأكيد، كل ذلك قمنا بتغطيتها أول بأول على الموقع، ولكن لم تخلو أروقة الأمم المتحدة من مواقف اعتبرها مغردون طريفة، من سلم كهربائي أعاد ترامب إلى حادثة العام الماضي عندما توقف به سلم الكهربائي هو وزوجته ونظر إليه أو نظر إلى الحادثة بعين المؤامرة. هذا العام إذن صحفية صاحت وحذرت ترامب بالممازحة بالقول انتبه للدرج سيد الرئيس. إذن إلى بحث ترامب عن ميلانيا زوجته داخل القاعة، كان يبحث عنها لم يعلم أين كانت تجلس، ووصولا إلى هاتف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي رصدته كاميرات الصحفيين أو الكاميرات خلال كلمة أردوغان وهو يتصفح منصات التواصل الاجتماعي. إذن ودخل الذكاء الاصطناعي لا ننسى على خط هذا الجدل أو خط هذه المفارقات بعدما نشر مكتب نتنياهو مقطعا يصور قادة العالم على هيئة ببغاوات تكرر عبارة ألقوا اللوم على إسرائيل. إذن بالتأكيد كما نقول هي مواقف اعتبرت نوعا ما طريفة، ولكن خلفها حضرت بالتأكيد كما قلنا مفارقات أو ملفات أكثر جدية وأكثر ثقلا في أروقة الأمم المتحدة.
0: هناك مواضيع أخرى سنعود لها غدا، وخاصة هذا الخبر الجميل طريف عن حذاء رياضي يتحول إلى أزمة، سنتحدث عن هذا الخبر لو أردت الآن بسرعة خلود.
1: نعم عاطف، هي القصة بدأت بإعلان ترويجي لحذاء جديد ظهرت فيه مغنية البوب الكورية كارينا، وهي تحمل حذاء أسود من أربطته، لكن بعض مستخدمي مواقع التواصل رأوا في انعكاس الضوء على تنورتها البيضاء شكلا يشبه أغطية الرأس التي ارتبطت بجماعة كو كلوكس كلان العنصرية في أمريكا، فيما اعتبر آخرون أن الحذاء المعلق من أربطته يوحي بعمليات الشنق العنصري التي ارتبطت بتاريخ الجماعة في الولايات المتحدة. أيضا الكثير من الصور والتفاصيل وتصريحات الشركة المصنعة موجودة في المقالة على موقع مونتي كارلو الدولي.
0: شكرا خلود، ونجدد اللقاء بك غدا مع موقع mc-dolly.com.
1: شكرا عاطف، ونهارك سعيد.

0: المنافسة الخارجية، لكن حماية المنتج لا تقتصر على السوق فقط، بل تشمل أيضا حماية هوية ومصدر المنتجات. وبينما نجحت أوروبا في تحويل أسماء مناطق ومنتجات محلية من الجبن والزيت واللحوم وغيرها إلى أصول اقتصادية محمية، لا تزال المنتجات العربية غير مستثمرة كما يجب، وذلك حسب رأي الكثير من الخبراء والاقتصاديين. اليوم نتساءل كيف نحمي المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، وكيف يمكن تحويل المنشأ من مجرد اسم على العبوة إلى قيمة اقتصادية محمية. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عقيل رؤوف الهاشمي، رئيس الهيئة الاستشارية في اتحاد الصناعات العراقية. نرحب بك أستاذ عقيل.
1: أستاذ طارق، احنا اكثر نرحب بكم وشكرا لاستضافتنا ولهذا المحور المهم الآن في الاقتصاد العالمي وبالخصوص الاقتصاد العربي.
0: أستاذ عقيل الهاشمي، ما أبرز العقبات التي تمنع المنتج العراقي اليوم من منافسة السلع المستوردة؟ هل مشكلة مثلا في كلفة الإنتاج أم الجودة أم السياسات التجارية؟
1: كل ما ذكرته الآن نعاني منه. بالنسبة للجودة، نحن الجميع يعلم أنه الحدود لدينا غير منضبطة، فتدخل بضائع منافسة غير مطابقة للتقييس والسيطرة النوعية والمواصفات الصحية في هذا الموضوع. أي كل بنظام الصادرات يكون الصادرات حسب المواصفات للدولة المصدرة لها، ما بين دولة ودولة تختلف المواصفات، فنحن الآن لا تنضبط عندنا. وكذلك في الكلف، كلكم تعرفون الآن في العراق عندنا مشكلة، الدولة اتخذت، الحكومة اتخذت إجراءات برفع أسعار الوقود. نحن نفتقد لوجود الكهرباء بنسبة أكثر من 70% في العراق نفتقدها، فنعتمد بذلك الوضع على التشغيل بالنسبة للوقود المحروقات زيت الغاز والنفط الأسود. الآن رفعت بدون دراسات، بدون اللجوء إلى اتحاد الصناعات في هذا الموضوع، رفعت مما أربكت الاقتصاد العراقي إرباك كامل. واليوم ستخرج مظاهرات في بغداد أمام وزارة النفط من بعض أصناف المصانع المطالبة بالرجوع عن هذا، لأنه صار عندنا توقف كامل.
0: أستاذ عقيل الهاشمي، يعني اليوم نحاول الحديث عن المنتجات المحلية، هذه المنتجات يعني التي وفي كثير من الأحيان هي غير محمية، هي غير مدعومة وأيضا غير موثقة فيما يتعلق بالمصدر والمنشأ. إذا أردنا الحديث عن دعم المنتج المحلي، إلى أي مدى يحتاج العراق حماية جمركية للمنتجات المحلية، ومتى تتحول هذه الحماية إلى عبء على المستهلك بدلا من دعم الصناعة؟
1: طبعا العبء على المستهلك هي بالمواصفة. يعني أنا من أجيب لغذاء أكسباير أو غير مطابق للمواصفات وبيه مواد حافظة مضافة، هذا تسبب مسرطنات، وكذلك المواصفة الفعلية. نجد أغلب الأحيان في العراق المستورد الرديء هو أغلى من المنتج العراقي اللي خاضع للتقييس والسيطرة النوعية بالنسبة للغذاء والمواصفات الصحية.
0: لماذا؟ لماذا؟ خلينا نتوقف هون، يعني لو سمحت، لماذا المنتج المستورد الذي هو أقل جودة يعني هو متوفر أكثر أحياناً، وأحياناً أكثر يعني أحياناً أخرى هو أقل جودة وأغلب السعر؟
1: طبعاً هذا مغيبين إعلامياً إحنا حول المواصفات، لأنه شوف التغييب الإعلامي، نحن نصدر 32 دولة، منتجاتنا الغذائية وصلت إلى أوروبا. البعض راح يتفاجأ بهذا الموضوع، لكن في كتاب الصادرات لوزارة التجارة، دائرة المعارض قسم الصادرات، كل سنة يضعون كتاب بهذا الموضوع، يفصلون قدر كم صدر لأي دولة في أي تاريخ، في أي تاريخ ونسبة العائدات بالدولار بالعملة الصعبة إلى البلد. ولكن هذا الموضوع مغيب إعلاميا، بقت الناس تعتمد على أساس أنه في كل الدول المستورد هو الأجود، وهذا غير صحيح. بالنسبة للمواد الغذائية الكل يعرف فيها إكسباير، فعملية التصدير لا تستغرق المفروض أكثر من أسبوع، فهي تجينا في

0: فترة طويلة، ولذلك يضعون عليها المواد الحافظة. المواد الحافظة إذا عبرت عن 15% أصبحت مسرطن، فتجد المنتجات العراقية مدة الأكسباير مالتها لا تتجاوز الشهر، لكن المنتجات المستوردة تجد مدة الأكسباير مالتها أكثر من شهرين، وهذا إذا مخالف للمواصفة. فلذلك اعتمد المواطن في الفترات السابقة قبل النهوض بالصناعة العراقية بعد 21 اعتمد على أساس أنه المنتج المستورد هو ذات مواصفات عالية كواليتي عالية ويعتمد هذا الموضوع، وهذا خاطئ بالتفكير. طبعا أكو تقصير من عندنا، المفروض إحنا كدولة نوجه ونبين السلبيات بالمواد المستوردة وجودة المنتج العراقي اللي حاصل على شركة على شهادات الآيزو، يعني شهادات هندية وبريطانية وعراقية، ولكن هذا الموضوع في تقصير إعلامي من جنابنا.
1: أستاذ عقيل، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ سلطان علان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان. نرحب بك أستاذ سلطان. أستاذ سلطان، هناك الكثير من المنتجات المحلية في الأردن ذات جودة عالية وهي مرتبطة بمناطق جغرافية معينة. من واقع السوق الأردنية، ما الذي يمنع منتجات محلية من التحول إلى علامات قوية داخل الأردن وخارجها؟ وعندما نقول علامات قوية، هذا يعني توثيق أصولها الاقتصادية وحمايتها.
2: نحن نعرف أنه جائحة كورونا خدمت المنتج المحلي الأردني بأنه أصبح بديل مناسب في البداية للسوق المحلي، فبالتالي هو أصبح مقبول بالسوق المحلي، وأصبح أيضا هذا المنتج يعني مرغوب لأنه تم تجربته على واقع الحال. عندنا دائما احنا بنعرف انه دائما في توجه من المستهلك المحلي، في المستهلك المحلي في توجه دائما باتجاه دائما المنتج الاجنبي، يعني في تفضيل للمنتجات الاجنبيه بحكم انها منتجات اخذت حقها من موضوع الدعايه والانتشار الجغرافي على مستوى العالم وليس على مستوى محلي. لكن نرجع منقول اليوم كان في فرصه من خلال جائحه كورونا، كان في فرصة من خلال اختلال منظومة النقل البحري والجوي والبري نتيجة الحرب الإيرانية. أيضا اليوم هاي كلها بتعزز اللجوء إلى المنتج المحلي. مشكلة المنتج المحلي دائما في ضعف الإمكانيات التسويقية، لذلك هو بيعاني إنه بيكون يعني التحرك فرادي وليس التحرك جماعي. من لاقي موضوع الدعم،
1: يعني عفوا أستاذ سلطان، يعني لماذا على المنتجين أو المزارعين التحرك؟ المسؤولية الكبرى تقع على الحكومات ولا لا؟
2: تمام، مفهوم اليوم إدراك الكثير من الحكومات الشرق أوسطية أو في العالم الثالث ما يسمى بالعالم الثالث، إدراكهم تجاه أن النفقات التسويقية بتلاقي ما في نوع من الاهتمام بهذا الموضوع أو ما في إدراك لي المنفعة اللي تتأتى منها. يعني احنا اليوم لو ندرس مدى مشاركة المنتجين المحليين في المعارض الدولية بتلاقيها ضعيفة. لماذا هذا الضعف؟ لأن ضعف الإمكانيات، ما في دعم حقيقي مباشر يتوجه للصانع المحلي. هاي نقطة. النقطة الثانية موضوع الإجراءات الحمائية، في بعض الحالات يسوق أنه إجراء حمائي لصالح الدعم التجارة للصناعة المحلية، هاي أثبتت عالميا وأيضا إقليميا أثبتت عدم جدواها. اليوم بدل ما أنت تدعمني بأنك تمارس نوع من الحماية، لأنه مباشرة مجرد فرض الحماية نلاقي إما نوع من الكسل عند المنتج المحلي أنه يطور نفسه، أو الجزء الثاني اللي هو اقتصاد الظل المتأتي من خلال موضوع التهريب وتجنب الرسوم الحمائية. لذلك احنا وين نقول نتحدث بالأصل يجب التوجه ناحية دعم مباشر للصانع المحلي من خلال تخفيض الكلف الإنتاجية اللي عليه، من خلال جعله منافس من ناحية الأسعار، وأيضا فتح أسواق خارجية.
1: أستاذ سلطان اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر، يكتب إلينا من الأردن. يقول ياسر: للأسف عند الذهاب إلى التسوق في العادة لا يكون مع المنتجات شهادات توثق مكان الإنتاج، فالجميع يبيع زعتر يقول أنه زعتر الضفة ويكون ليس من الضفة، الجميع يبيعون السماق يقولون هذا سماق عجلون وهو ليس من عجلون. هناك فوضى وهناك عدم اهتمام. ما رأيك برسالة المستمع أستاذ سلطان؟
2: يعني إلى حد ما فيها جانب صحيح للأسف، لكن اليوم بدنا نحكي اللي هو إخضاع بعض المسميات. لما أقول أنا عندما أتحدث عن زعتر الضفة أو أتحدث عن سماق عجلون، الآن يجب تنظيم الأسواق بحيث أنه المعلومة المرافدة أو المرافقة للسلعة يجب أن تكون معززة. اليوم في مؤسسة المواصفات المقاييس والغذاء والدواء بصراحة أجهزة رقابية ذات عمق بصراحة، وذات يعني إحنا أنا أشارك في بعض اللجان في توجه نحو التوثيق. اليوم حتى أنه نوصل لمرحلة معينة أنه المستهلك يقتنع بمدى جودة هذه السلعة وحقيقة المعلومات المرافقة لهذه السلعة بحاجة لوقت، لكن في الأردن في توجه قوي جدا بهذا الخصوص، وفي اليوم نوع من الرقابة الميدانية على الأسواق المحلية، والرقابة مشددة على الصادرات بصراحة. لذلك المنتج الأردني سواء كان مصدر أو محلي في توجه قوي لأنه يكون حق
1: نعم حقيقة. نتمنى أن تبقى معنا، تصلنا العديد من الرسائل. وسام من العراق يقول في بعض الدول يتم التضييق على المنتجين المحليين من خلال بعض السياسات الحكومية الخاطئة كما هو الحال في العراق. ينضم إلينا الأستاذ عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. نرحب بك أستاذ عبد اللطيف.
3: أهلا وسهلا بكم، أهلا مرحبا.
1: أستاذ عبد اللطيف، البعض يقول الدول العربية يعني لديها منتجات متميزة عالميا وبإمكانها المنافسة بشكل ربما كبير، ولكن السؤال لماذا نجحت أوروبا في تحويل منتجات محلية مرتبطة بقرى ومناطق محددة إلى علامات ذات قيمة اقتصادية عالمية، بينما يعني المنتجات العربية تبيع أحيانا بدون توثيق للمنشأ كما قال المستمع؟
3: لأنه طبعا ليس هناك دعم من الدولة، ليس هناك تدريب وتوعية من الدولة نفسها. البروموشن يجب أن يكون مركزي. الحرب اللي مثلا على سبيل المثال الفيتا، اليونان قاتلت في الاتحاد الأوروبي حتى تثبت أن الفيتا يونانية وليس أي منشأ آخر.
1: نعم،
3: فبالتالي يقولون الفيتا اليونانية أو في كل أوروبا اللبن اليوناني. فبالتالي الدولة هي التي ستذهب إلى المؤسسات الدولية وتثبت على سبيل المثال أن هذا الزيت زيت أردني، هذا الزيت زيت كذا. في كثير من الأحيان تأخذ بعض الدول الزيوت من تونس ومن الدول العربية تخلطها خاصة في إيطاليا ويتصدر على إنها إيطالية. كما يعني الدول العالم الثالث للأسف من منتج البن أو الشوكولاتة الأساسية المصدر الكاكاو، ليس هناك وصفة نقول الكاكاو القهوة الغانية أو كذا، هم ليسوا موجودين على الخارطة. يعني الموجود على الخارطة الشوكولاتة السويسرية، الشوكولاتة البلجيكية، الشوكولاتة الألمانية، ليس وجود للمنتج نهائيا في التاريخ، كأنه لم يكن ليس موجودا. هناك وصفة عمل على سبيل المثال ما يسمى إنجليش تي. هل تنتج بريطانيا إنجليش تي؟ هي إنتاج آسيوي، ولكن هذه الدول ممسوحة على الخارطة لأنها توجد حكومات غير مسؤولة للسعي لتثبيت حقوق التسمية. على سبيل المثال الحمص، حمص مكتوب حمص، الآن الإسرائيليين يسعون على سبيل المثال وهي كلمة عربية فصحى لتثبيت على أنه منتج إسرائيلي، على أن التسمية إسرائيلية، لأن حكوماتنا غير موجودة لا تدعم المواطن، المواطن يقاتل لوحده لا يتوقع شيء من الدولة. على موضوع القضية الحمائية أيضا، حماية السلع الوطنية، هنا يكون عندك ضعف تنافسية تدعم في عملية التوعية، في عملية إحداث إدخال آليات أو أدوات زراعية متطورة لرفع التنافسية، تخفض الضرائب أيضا ما يسمى comparative advantage الأسعار الذي يفعله ترامب. أليست إجراءات حمائية الآن في فرض ضرائب على البضائع الأجنبية لدعم البضائع الأمريكية؟ هي إجراءات حمائية، ولكن نعم. أي حكومة عربية تجرؤ على إجراءات حمائية على سبيل المثال؟
1: نعم. أستاذ عبد اللطيف درويش، يعني أنت ذكرت بعض الأمثلة، إذا دخلنا إلى السوبر ماركت، إلى السوق للتسوق هنا في فرنسا، سنجد يعني أختام توثيقية تحمي المنشأ على السلع، نذكر الأوبي مثلا والآي جي بي إلى آخره، يعني أختام موجودة على الأجبان، الزيوت، اللحوم، يعني حتى يعني على سبيل المثال يعني حتى منتجات البحر الميت في أوروبا هي معروفة على أنها منتجات إسرائيلية مثلا، وليست بينما الأردن أيضا تنتج منتجات بحر الميت. السؤال أستاذ عبد اللطيف درويش، ما الذي تضيفه تسمية المنشأ فعليا إلى قيمة المنتج، وكيف تحمي المنتج أيضا، وكيف تحمي المنتجين بنفس الوقت؟
3: أي طبعا هي تعطي الأصالة، تسوق للدولة نفسها، يعني يسمى ما يسمى على سبيل المثال حتى في السياحة state branding أو country branding أو city branding، يعني بمعنى أنت بتخلق براند معين حين تأتي على ذاكرتي. أنا عايز مثلا على سبيل المثال مانجا، أتطلع إلى المانجا الهندية أو المانجا المصرية لأنها ذا طعم أو محمية بالفعل أو من خلال استعمال مواد صحية، يعني جزء من الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي أن عمليات التعديل الجيني واستعمال مواد الكيماوية في المنطقة الأمريكية يؤدي إلى إنتاج مواد مسرطنة زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هنا هي قضية خلافية مع الولايات المتحدة. أيضا عملية التسويق لأنها على سبيل المثال أين غطس المسيح؟ غطس المسيح في نهر الأردن. يجب أن يكون هناك عملية تسويق للدولة. الاستثمارات الإكيان الآن في المغرب وفي الأردن تسوق على إنها بضائع من الإكيان وهي معمولة بأيدي أردنية وبأيدي مغربية. هذا غياب للدولة وغياب لحقوق المواطنين. الدولة هي التي تدعم، تلعب دور على حتى على عملية التسويق الجماعي، عملية التعاونيات وجمع المحاصيل، لأنه أيضا هناك الملكيات الصغيرة في المنطقة العربية توجد الزراعة الواسعة. بالتالي الدولة هي التي يجب أن تعي أنه يجب أن يكون سلعة استراتيجية يمكن بيعها بأسعار خاصة ومرتفعة، يعني حين مصر تعتمد على 90% من القمح على أوكرانيا وعلى روسيا. هناك يجب أن يكون هناك تفكير استراتيجي في الغذاء المحلي وأيضا جلب العملات الصعبة من خلال حماية المنتجين المحليين ومساعدتهم وتزويدهم بأدوات زراعية ووعي زراعي لدعم الاقتصاد الوطني للعملات الصعبة وأيضا تأمين سلة الغذاء، وهي قصة التحديات المقبلة. والآن نواجه تحديات من نتيجة ارتفاع الأسعار في المنطقة الأوروبية، لكن هناك غياب حقيقة للدولة.
1: أستاذ عبد اللطيف درويش، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا مجيد كويس، هو مربي نحل ومنتج عسل من لبنان. نرحب بك أستاذ مجيد.
4: يسعد صباحكم استاذ طارق، اشتقنا لكم.
1: اهلا بك ودائما سعداء بسماع صوتك. مجيد، من وحي تجربتك انت كمربي نحل ومنتج عسل ايضا في لبنان، هل تشعر احيانا ان المنتج اللبناني لا ياخذ حقه في التسويق وفي الانتشار ام لا؟
4: طبعا مثل العادة، يعني هذا أنا بوثق كل الأخوة اللي سبقوني بالحكي. طبعا إحنا هون متروكين مثل كل اللي حكوا الشباب قبل، إنه غياب الإرادة لدى الحكومات، لأنه نحن عنا ثروات أصلا، نحن عنا ثروة مش عم نستغلها بلبنان مثلا. وإذا نحن ما نقارن بشي اللي عم بيصير بأوروبا حتى بعنوان الحلقة، برأيي الفرق الأساسي أنه بعض الدول الأوروبية ما اكتفت بحماية المنتج المحلي بل حمت هويته. يعني مثلا أعطيك مثال، الشمباني هو نوع من أنواع بيت الفوار موجود بالعالم وما كان، لكن اسم شمبان مرتبط بمنطقة شمبان في فرنسا بمواصفات إنتاج محددة، وهذا نموذج عن حماية المنشأ. ومن هون نوصل لمفهوم اللي ذكرته قبل شوي، يمكن ما انتبهوا الشباب، أوبي، يعني اللي أبلاسيون دوريجين بروتيجي. ولما بيرتبط المنتج بمنطقة جغرافية بمواصفات واضحة بصير له اسم وهوية وقيمة، ما بعود مضطر ينافس المنتج الأرخص بالسعر وحده، وهذا اللي بنحتاج له بلبنان. يعني مثلا قطاع النحل، طالما جيت على سيرة انه انا مربي نحل، عنا عسال مرتبطة ببيئتنا ونباتاتنا. لبنان 10452 ولكن عنده غطاء نباتي مؤكد 630 زهرة رحيقية مثل زهر الليمون وشوكيات
1: مجيد كويس. يعني عندما يشتري المستهلك عسلا لبنانيا، ما الذي يحدد قيمته فعليا؟ نوع العسل، المنطقة، المرعى، ماذا بالضبط؟
4: طبعا كل هيدول بس لازم يكونوا موثقين. يعني لازم مثل ما كنا عم بقول انه نحن عنا ضرور العسل مثل زهر الليمون والشوكيات وزهر الصيف والندوة العسلية مثل سنديان. المطلوب نحدد منشأة ومواصفاتها ونثبتها بالتحاليل والتتبع ونحن اسمها من الغش والتقليد. بالوقت نفسه ما لازم نبقى أسرى ببيع المواد الخام. هون هون هون هون القوة.
1: نعم.
4: يعني نحن النحل مش بس عسل، نحن النحل عندنا منتجات خلية النحل مثل العقبر، بروبوليس، حبوب اللقاح، البولان، الشمع. فينا من خلال التصنيع الصحيح نحولها لمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى. يعني باختصار ما بدنا نحمي المنتج إن كان بلبنان أو بغير لبنان بعزله على المنافسة، بدنا نحمي هويته ومنشأ وجودته.
1: طيب.
4: وهيك بنخلق قيمة مضافة تخلي المنافسة على الجودة مش على السعر بس.
1: لو حصل العسل الذي تنتجه على تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي، ماذا يمكن أن يتغير بالنسبة إليك كمربي نحل وبالنسبة للمنتج الذي تنتجه؟
4: أعطيك مثل كتير صغير. هلأ بتكتب على الإنترنت بتحط منوكا، عسل منوكا، اوكي اهلا وسهلا، عسل منوكا كتير منيح، هو انه من منطقة نيوزيلندا وجزء من استراليا. ولكن عملوا له يعني عملوا تصنيف للعسل عالميا، وهيدا الشيء بيرفع من قيمته. يعني مجرد ما الانسان يحط منوكا خلص بذهنه انه هيدا عسل ممتاز ما في احسن منه بالعالم. لا، هي عملية تسويقية بالاساس، بالاضافة الى الجودة. يعني نحن بدنا نكون نربط اثنين مع بعضهم، الجودة مع عملية تسويقية مع تصنيف مع اللي اسمه الابلاسيون دوريجين بروتيجي. يعني نحن ما نحمي ما ناكد وين مصدر هذا المنتج اللي طالع لحتى نحمي له هويته، وهيك بنكون عم نرفع بقيمته وطبعا بنزيد بسعره، وهيك المنتج بيرتاح لانه نحن عندنا مشكله كبيره بالاضافه اللي ذكروا الاخوه قبل شوي، عندنا مشكله الغش. يعني نحن عندنا بلبنان الانتاج ما بكفي السوق اللبناني ابدا، اذا ما نحميه من الغش من المواد المصنعة المستوردة أو مصنعة محليا. عندنا مشكلة، ولكن الإرادة مش موجودة لدى الحكومات وما عم نزروا هذا الموضوع. هيدي الثروة. يعني نحن العسل دائما نقول فيه شفاء للناس، هيدا مش منتج غذائي فقط، هو منتج شفائي إذا نحن بنحميه وبنهتم فيه. نحن عم نفوت عملة صعبة على البلد، وعم نأمن كمان للمنتجين لحتى الاستمرارية، ولكن طبعا. للأسف غياب غياب غياب غياب. هلأ نحن عنا، أنا بحب شيد دائما، كل واحد بيشتغل صح بدنا نشيد بشغله، مثل وزير الزراعة بلبنان الأول مرة الحمد لله نحن عم نشوف كيف عم بحاول يشتغل ويطور بالقطاع، ولكن بعده على الأرض ما في شيء ملموس للأسف. ولكن احنا على مجال التطور ان شاء الله. طيب. يتوفر.
1: استاذ مجيد، نتمنى ان تبقى معنا. اريد ان اعود الى الاستاذ عقيل رؤوف الهاشمي، رئيس الهيئه الاستشاريه في اتحاد الصناعات العراقي. استاذ عقيل، هل تمتلك الصناعات العراقيه اليوم علامات او منتجات يمكن بناء هويه جغرافيه او وطنيه قويه حولها ام لا؟
5: اكيد طبعا.
1: هل هناك علامات؟ هل هناك
5: واقول لك
1: نعم
5: طبعا طبعا طبعا. أنا من أقول لك وصل الصادراتي إلى أوروبا بالنسبة للغذائية وبقية. نعم نعم، عندي براءات اختراع في بعض المصانع بياز حصرا بالعراق. كذلك من أقول لك وصلت بضاعتي إلى أوروبا. تعلم أنت في أوروبا لا تدخل البضاعة إلا بمواصفات صحية وتقيس سيطرة نوعية وماركات معرفة. ولكن أتيك بمثال، الكل يعرف كرزات علي بابا، الكل يعرف منذ 1975 يعني 51 سنة، لكن يصدر كتاب من دائرة الجمارك يقول هو ليس بمصنع. الأخ قسم الاستيرادات والتصدير في الجمارك لا يعرف معنى تصنيف المصنع. المصنع الحاصل على إجازة العمل من التنمية الصناعية أو دائرة الاستثمار. هذه الماركات الآن بدأت تضرب عندي في البلاد.
1: نعم.
5: بدأت تضرب عندي في البلاد. هذه ماركات عندي شركات إنتاجها ما أريد أذكرها كثيرة، ولكن إنتاجها قبل بشكل مميز في أوروبا وفي دول الجوار. ولكن للأسف الشديد يبدو أنه كنت أتصور فقط في العراق هنالك من لا يفهم ولا يدعم منتجاته، واتضح بعد الحديث الأخوة الآن يبدو أنه في الدول العربية الكثير، وهذا يدل على أنه إدارة الحكم في الدول العربية غير متفهمة لإدارة الاقتصاد في البلدان.
0: أنت كيف تعاني الآن كل الدول العربية؟ لو تسأل كنا نعاني بالاقتصاد، لكن هل لدينا حلول؟ نعم، الأخ في لبنان قال لدينا خيرات لم تستثمر، لدينا معادن لم تستثمر. نعم. هذا نفس الموضوع في العراق. أنا في العراق أصدر النفط إلى خارج البلدان وأرجع أستورده بأضعاف مضاعفة، وأمد أنبوب ب 18 مليار، والمعامل اللي الانشطارية لا تكلف الآن بلد نفطي. عندي أزمات دائما مستمرة منذ 1970 ولحد الآن أزمات في المشتقات النفطية، وأنا بلد نفطي. الإدارة خاطئة هنا، الإدارة خاطئة. إدارة الدول العربية إما تكون توريث وإما تكون إدارة أحزاب، وهذا لم يأتي برجل تكنوقراط ليحكم هذه الدول ويستغل.
1: اسمح لي أستاذ عقيل الهاشمي، تصلنا رسالة من يارا. يارا تكتب إلينا من مارسيليا، تقول للأسف أجد الكثير من المنتجات الفلسطينية تباع في الأسواق الفرنسية على أنها منتجات إسرائيلية، منها مثلا الطحينة التي نجدها أحيانا مغلفة بأغلفة إسرائيلية وهي في الأصل تكون فلسطينية. الأستاذ عبد اللطيف درويش، يعني هل لديك تعليق على رسالة المستمعة يارا؟
3: طبعا، يعني اتباعا كمان لزميلنا تحدث من العراق، موضوع التمر. التمر من متى إسرائيل تعرف التمر؟ التمر اللي هو الفلسطيني، وفي العديد من الأمور حتى لتوجد حماية للإسم العربي ينسق أنه تمر عربي أو من دولة عربية ما. هذا يجب أن هناك قضاء يتابع هذه القضية. الصناعات الفلسطينية في الضفة على سبيل المثال، بعضها الحلويات وغيرها الطحينة وما شابه ذلك، أيضا لا يسمح للسلطة الوطنية بتصديرها، وبالتالي تصدر على إنها بضائع تابعة للكيان. المانجا، حتى المانجا الإسرائيلية تدخل الأسواق من ضمنها السوق الأردن على إنها مانجا مصرية وهي مانجا إسرائيلية. لا يحق لمواطن أردني على سبيل المثال الاستيراد من مصر، لأنها بحكر السوق الأردنية حكر على المانجا الإسرائيلية. فأين حماية المواطن والمستهلك؟ أين التكامل الاقتصادي العربي؟ يجب أن يكون، أن يتعلم العرب أن يكون هناك تحالفات اقتصادية إقليمية لحماية المنتج العربي، تكامل اقتصادي عربي، وإلا سنضر رهن الاقتراعات الدولية و ضحية للصراعات الدولية.
1: أستاذ عبد اللطيف درويش،
3: قضية ضائعة.
1: لو سمحت لي، هل الموضوع هو متعلق أيضا بسياسات دول؟ يعني على سبيل المثال أوروبا يعني بنت قيمة كبيرة حول منتجاتها في العالم، هل يمكن نقل النموذج الأوروبي إلى المنطقة العربية؟ وماذا يحتاج ذلك؟
3: النموذج الأوروبي، النموذج الصيني في المنافسة والتنافسية، بمعنى دعم هذه المؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهيلات للمستثمرين المواطنين الداخليين في موضوع الاستثمار في أرض المشاريع التابعة للدولة ضمن شراكة مع الدولة. يجب أن يكون هناك تدخل للدولة، تدخل إيجابي في العديد من الأمور. وزراء الدول هذه هم وكلاء لشركات أجنبية للأسف، يعني رغم أنه حسب القانون يجب أن لا يكون الذي يحتل وظيفة في الدولة خاصة في الوزارة أن لا يكون لديه أي عمل خاص، لأن يعني عملية تناقض المصالح هنا، ولكن كلهم يعملون عمل خاص، وبالتالي يجيرون الصفقات والعمل لصالحهم. فبالتالي نحن نتحدث عن مواطن غير محمي، مواطن لا يستطيع مواجهة الصراعات والحماية. هناك حتى ترامب كما أسلفت يقوم بحماية أو سياسة الحماية، لماذا لا نقوم بحماية نحن على السلع الوطنية؟ من يحمي المانجا المصرية على سبيل المثال، على أنها لا توجد هوية مصرية عليها كونها أيضا يشيع أنها كلها مانجا إسرائيلية، أو تؤخذ من بعض الدول ويتم تصديرها على أنها إسرائيلية. الورود تنتج في إثيوبيا وتصدر في العالم على أنها إسرائيلية. هناك دولة تتابع مواطنيها، تتابع رجال الأعمال وتدعمهم، وهناك دولة غائبة أو حتى في عديد من الأحيان تعمل لصالح للأجنبي.
1: نعم محمود يكتب إلينا يقول الجبن العكاوي يباع في أسواق أوروبا على أنه جبن تركي وهو جبن أصله فلسطيني. أريد أن أعود إلى سلطان علان. أستاذ سلطان علان، يعني البعض يقول أن التجار أنفسهم يميلون أصلا إلى المستورد، يعني قبل أن نتحدث عن دعم المنتج خارجيا وحماية المنشأ، البعض يقول التجار يميلون إلى المستورد لأنه أكثر ربحية وأسهل في التسويق من المنتج المحلي، ما رأيك بذلك؟
2: يعني إلى حد ما هذا موجود ولا يمكن إنكاره. اليوم المنتج الأجنبي إذا كان صاحب علامة تجارية مشهورة فبيكون موضوع تسويقه أسهل بكثير من أنك تبني منتج محلي، لكن اليوم في ظل توجه بنعرف إحنا كثير من الجاليات أو المستهلكين العرب اليوم في عندهم موقف إما تجاه ما يتم إنتاجه في بعض الدول الداعمة للاحتلال أو في بعض النوع من الاجتهاد نحو المقاطعة، لكن اليوم نقول إنه الوعي كلما يعني اليوم كلما أثبت المنتج المحلي إنه مقنع من خلال التواصل مع المستهلك المباشر، من خلال تبيان مدى جودة المنتج نفسه المحلي، من خلال إخضاع المنتج المحلي لفحوصات مخبرية توثق مدى الجودة التي يحصل عليها المنتج المحلي. اليوم المنتج أنا بقول اليوم في الأردن ما في احتكار لمنتج، يعني الأخ اللي تحدث عن موضوع المانجا إنه السوق الأردني محتكر على المانجا الإسرائيلية بين قوسين، هذا الكلام ليس بصحيح. اليوم في مانجا بتيجي من كثير من المانجا بتيجينا من مصر وده في الأسواق، لكن إنه يكون السوق الأردني محتكر لجهة معينة غير موجود، ولكن نتحدث أيضا عن سرقة المحتل، سرقة للمنتجات سواء الفلسطينية أو العربية بالعموم، هذا شيء واضح. دورنا وين؟ إنه لازم إحنا يكون عندنا شيء يوثق المنتجات المحلية. اليوم في المطرزات الأردنية، المطرزات الفلسطينية، اليوم في السوق الأردني المحلي قادر على التصدير لدول الأوروبية والأمريكية، وصادرات الألبسة اليوم وصلت إنها تكون ثاني أهم صادرات بالنسبة للأردن.
1: لذلك أستاذ سلطان، يعني عفوا، ما دور غرف التجارة، وأنت يعني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ما دور غرف التجارة في مساعدة المنتج الصغير على التسجيل، على الحماية والتسويق والتصدير أيضا؟
2: أشكرك. يعني اليوم أنا عضو في غرفة تجارة الأردن، كنت سابقا في عمان، لكن اليوم نحكي للأمانة لا توجد برامج مباشرة للتاجر الصغير ولا المنتج الصغير، وإحنا هذا بصراحة اليوم الدول الغرف التجارية والغرف الصناعية عم بتطالب بأنه يجب معاملة التاجر والمنتج الصغير معاملة استثنائية.
1: نعم.
2: تمكين هذا التاجر على أنه، لأنه هو بصراحة اليوم 85% من القطاع التجاري اليوم هو التاجر الصغير، يعني هو بشكل النسبة الأعظم رغم صغره، فلذلك اليوم الأخذ بعين بيد التاجر الصغير سواء كان هذا التاجر يتاجر بالسلع المحلية أو الخارجية هذا ضرورة ملحة. اليوم في تحدي كبير جدا على التجارة الإلكترونية عبر القارات. اليوم بنشوف إحنا في عندنا مشكلة في الأردن إنه القانون الناظم للتجارة الإلكترونية ما زال قيد الدراسة، يعني إحنا بنقول إحنا كثير تأخرنا فيه، لكن هذا وجود نظام لينظم التجارة الإلكترونية مهم جدا حتى إنه يحمي التاجر الصغير من انه يكون عرضه للمواقع الالكترونيه خارجيه.
1: اسمح لي،
2: ما عم تاخذ نفس الحقوق اللي بتطبع عليها التاجر.
1: اسمح لي، اريد ان اعود الى الاستاذ مجيد كويس، مربي النحل ومنتج العسل من لبنان. استاذ مجيد، ما الاصعب بالنسبه الى المنتج الصغير عفوا، الانتاج نفسه ام الوصول الى السوق والتعبئه والتسويق؟
4: لا والله، هو الوصول إلى السوق بسبب أنا مشكلة ذكرها الأستاذ سلطان، ما بيقف كتير عليها، قصة توعية المستهلك. تعبنا نحن ونوعي المستهلك، صح بتوصل لنتيجة بس مش بسرعة. المفروض هو شغل حكومة، يعني حماية مديرية حماية المستهلك إن تراقب جودة المنتج على بالأسواق، وهيدا هو اللي عم بيأثر على المنتجين النحالين اللبنانيين، هو العسال المصنعة والمخشوشة. ولا نحن من يعني نحن مثل ما قلت قبل شوي، سوق لبنان نحن ما فينا نكفي كل المطلوب بسوق لبنان. ولكن الأعفال المغشوشة عم بتدمر النحالين، لأنه مثل ما قال كمان على قصة السوق الإلكتروني على الفيسبوك بتلاقي إنه 23 دولار هذا منه مسموح، وذلك لأنه ما في رقابة من الدولة. نحن إذا في رقابة من الدولة بتحمي المنتج نحن بألف خير. نحن طالما ما في رقابة رح نضلنا نتعذب، وعم نضلنا نطلع على كل وسائل الإعلام بلبنان، على كل التلفزيونات بنحكي وعينا المستهلكين، ولكن هذا غير كافي. بده يكون في قانون بيحمي المنتجين الحقيقيين ويحميلهم منتجاتهم، غير هيك ما راح يمشي الحال. طالما في عنا نحن ما في عنا رقابة صحيحة. يعني أنا قبل مرة يعني كان إلي الفرصة أسمع وزير الصناعة بيقول إنه وين وزارة الصناعة لحتى الاقتصاد عفوا لحتى يحموا المنتج اللبناني، بيقول لي ما عندنا مراقبين، عندنا 60 مراقب للبنان. يعني بيعطوك أجوبة مرات غير منطقية وغير غير مناسبة لحتى يحمي السوق اللبناني، مش هيك بينحمى السوق اللبناني أو أي سوق عربي.
1: أستاذ مجيد،
4: نحن عندنا مشكلة بالحكومات، عندنا مشكلة بالإرادة مش موجودة لحتى يحموا المنتجين، وهي هي السوء اللي هن مش عم بقدروها.
1: نعم.
4: مثل ما قال كمان صديقنا قبل شوي إنه المنتجين الصغار إذا بتجمعوا هن أكبر إنتاج لهم، ولكن هن غير محميين.
1: اسمح لي أستاذ مجيد، يبقى لدينا يعني ربما دقيقتين أو أقل حتى أريد أن أعود للأستاذ عبد اللطيف درويش وبعدها أستاذ عقيل. أستاذ عبد اللطيف درويش، يعني إلى أي مدى يمكن لتسمية المنشأ أن تكون أيضا أداة لحماية المستهلك من الغش والتقليد؟ استمعنا إلى مجيد قبل قليل، هناك يعني أحيانا هناك حالة من عدم الثقة بين المستهلك والمنتج المحلي لأنه يعتقد أنه مغشوش.
3: أحيانا هي ارتفاع الأسعار، ضعف الرقابة كما تحدث زميلنا من لبنان، فهي وجود رقابة، وجود عملية تجميع للمنتجات الصغيرة للمنتجين الصغار ودعمهم على أساس أنها ماركة أو براند محلي. نعم. على سبيل على الصعيد العالمي، تأكيد على حماية المواطنين، الكتابة أو يكون هناك عملية توثيق على المنتج على المنشأ وما شابه ذلك، عقوبة معلنة بالإعلام على أنه تم معاقبة كذا مؤسسة أو وما شابه ذلك طاملت بعمليات الغش، يعود الثقة إلى المنتج المحلي. كل شيء يتحدث يقول عسل بلدي وخروف بلدي و طماطم بلدية، الإنسان يعتز فيها، ولكن هي عملية ضعف التنافسية نتيجة ارتفاع الأسعار. بالتالي يجب أن يكون هناك تخفيض ضرائب لعملية تجميع هذول المؤسسات الصغيرة المتوسطة في مصدر واحد كالتعاونيات، أيضا عملية التسويق على الصعيد الدولي، وعملية خلق عملية وعي على المواطنين. الإعلام ماذا يعلم؟ يعني الوزير الذي تحدث لزميلنا وقال له 60 مراقب، هذا يأخذ 10 أضعاف المرتب الأساسي في بلده. أقل وزير يأخذ مرتب 10 أضعاف المرتب الأساسي في بلده، ماذا يفعل؟ الوزارة أو المؤسسة أو الدبلوماسية ليست لحضور الحفلات الكوكتيل، وإنما هي لجعل المواطن يصل إلى مرحلة أن يشرب الكوكتيل.
1: نعم. أخيرا أستاذ عقيل رؤوف الهاشمي، ما الذي يحتاج المصنع العراقي؟ المصنع العراقي كغيره من المصانع العربية أيضا، ما الذي يحتاج كي لا ينافس فقط بالسعر بل أيضا باسم المنتج وهويته وجودته؟
5: يعني أولا يجب على الدولة فعلا مثل ما ذكره الجميع وذكرت جنابك حماية المنتج.
1: نعم. عفوا أستاذ عقيل، إذا هناك مشكلة في الخط، لا نسمع إليك بشكل جيد للأسف، يداهمنا الوقت أيضا. يعني نوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الموضوع كبير ومتشعب وربما هو بحاجة إلى أكثر من حلقة لإعطاء حقه، ربما نعود إلى هذا الموضوع في الأيام المقبلة. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ عقيل رؤوف الهاشمي رئيس الهيئة الاستشارية في اتحاد الصناعات العراقية، الأستاذ عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أستاذ مجيد كويس مربي نحل، وأستاذ سلطان علان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج هلا أنا غدا نصل وياكم إلى المحطة الثانية في مشوار اليوم فقرة مجتمعات إلى الأردن.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أظهرت نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن أظهرت أن أكثر من 32% من الطلبة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في مؤشر فتح النقاش حول أنماط الحياة داخل الأسرة والمدرسة وعلاقة الأطفال بالطعام. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ يزن عبدو الخبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية. نرحب بك دكتور يزن.
2: تحياتي صديقي طارق.
0: يعني كيف تعلق على هذا الرقم؟ أكثر من 32% من الطلبة الأطفال في الأردن هم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
2: والله أرقام أول شيء مقلقة جدا جدا في الأردن. المدرسة أكيد هي جزء من المشكلة، بالتالي هي جزء من الحل. والنمط الحياة عندنا في الأردن للأسف حول الأطفال واليافعين نمط غير صحي غذائيا.
0: نعم.
2: ومعلومة صغيرة، إحنا بال 2019 كانت السمنة عندنا 11.8 حسب الاستراتيجية الوطنية للتغذية في الأردن. الآن بال 2026 زيادة مفرطة 32% أو أكثر. هذا رقم يعني ثلث أطفالنا عم بيعانوا من سمنة وزيادة في الوزن حقيقية.
0: أستاذ يزن، إلى أي حد تعكس هذه النسبة مشكلة صحية، وإلى أي حد أيضا تعكس تغيرا في نمط حياة الأسرة الأردنية؟
2: هي أكيد في مشكلة كبرى في التغذية في الأردن. يعني إحنا نحكي عن أطفال ويافعين، لكن لما نروح للأدل كمان أكثر للراشدين عندنا مشكلة كبرى في السمنة. طبعا هاي بتعكس إنه واحد ما في نمط غذائي صحي واضح منتشر في الأردن، بالعكس في نمط صحي ضار منتشر في الأردن سواء بالمدارس سواء بالبيوت حول الأطفال. تنين، البنية التحتية في الأردن لا تساعد أبدا على ممارسة الحركة سواء عند الأطفال أو حتى عند الكبار. يعني ما في حدائق، ما في مماشي، ما في خدمات للطفل يلعب رياضة. يعني أي طفل بده يلعب رياضة بده يحجز ملعب، وبالتالي بده يدفع فلوس، ما في ملاعب مجانية. حتى دائما نحكي من سنوات لوزارتنا العتيبة إنه الملاعب المدرسية يجب أن تفعل للرياضة ما بعد المدرسة.
0: لا.
2: يعني كل العالم في after school activity، في أنشطة ما بعد المدرسة، وأغلبها أنشطة رياضية أنشطة حركية. هاي من ما تأسست الأردن غير موجود هذا النمط أو هذا التفكير في بال الوزراء المتتابعين أو في بال الوزارة.
0: وهذا مرتبط، نعم أستاذ يزن، هذا مرتبط ربما بسؤالي الذي وددت أن أطرحه. هل أصبحت الشاشات، الجلوس الطويل أيضا جزءا أساسيا من المشكلة، خصوصا مع تراجع الحركة واللعب خارج المنزل كما أشرت قبل قليل؟
2: بلا شك. خليني أقول شغلة، إحنا كيف الطفل بيفكر؟ الطفل لحد عمر نحكي 15 سنة إحنا نعتبره طفل. الطفل كالماء، أي شيء سهل بروح عليه. الطفل مخلوق يبحث عن المتعة، لا يبحث كثيرا عن المسؤولية، فأي شيء ممتع سهل بروح عليه. فبالتالي أي شيء، الشاشات، الجلوس وراء الشاشات هي متعة وهي سهلة متوفرة، وما في لا أسرة ولا مدرسة عم بتوفر البديل. ممكن وفر انتقاد، اتحرك أو متحرك، طب أنا ما بعرف يا أمي شو أتحرك، طب أنا يا معلمتي كيف أتحرك. فإحنا الشاشات وتعلق بالشاشات بدون رقابة، بدون وجود بديل سهل ممتع لأطفالنا في البيت وفي المدرسة، بيؤدي طبعا لزيادة خطيرة بالسمنة. بالإضافة لعدم توفر بيئة زي ما حكيت تحتية للطفل.
0: هناك موضوع في غاية الأهمية أشرت إليه في البداية، موضوع المدرسة. دكتور يزن عبدو، يعني وعندما نتحدث عن الطعام داخل المدرسة، عن المقاصف، ما يعرف بالمقاصف في المدرسة، ما المطلوب التغيير، ما المطلوب تغييره في طبيعة الأطعمة التي تقدم؟
2: صحيح. طب خليني أبدأ بهذا السؤال، كثير مهم. أنا إلي بالتعليم من 1996 داخل حقل التعليم بالمدارس وكل الدول العربية وبالذات الأردن. من 96 لما بدأت أو حتى لما كنت طالب في المدرسة، الأغذية غير الصحية هي الأغذية المتوفرة داخل المقاصد، سواء في مدارسنا التابعة مباشرة وزارة التربية والتعليم إحنا نسميها المدارس الحكومية، أو القطاع الخاص هي مدارس استثمار. الآن أعطيك مثال، بعض المدارس الخاصة يصل ضمان المقصف، يعني أنا تاجر أغذية بروح بتضمن مقصف، بستأجر مقصف من مدرسة خاصة قد يصل إلى أكثر من $100,000 بالسنة، وبالتالي أنا بدي أربح كمقصف، دافع مبلغ لصاحب المدرسة، وبالتالي بدي أبيع الأشياء الأكثر بيعا، المشروبات الغازية، الشوكولاتات،
0: للأسف شيء محزن،
2: كثير محزن جدا محزن. وبالتالي دخلنا بمعترك خطير، يعني وضع المقاصف في المملكة الأردنية الهاشمية صحيا لا غير مقبول، خطير على صحة الطلبة سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص. وبالتالي أعتقد جازما بأنه لازم تبدأ الرقابة على المقاصف في المدارس الخاصة وفي المدارس الحكومية، زي ما إحنا منفتش سامحني على الموبايل، إنه مثلا ما بيصير يكون معنا موبايل حطه باللكر تبعك بالخزانة خده آخر الدوام، لازم برضو نفتش على المقاصف اللي موجودة بحيث أن تكون أكل صحي، أكل جميل، أكل لطيف، ما في كاربس، ما في سعرات حرارية عالية، عشان نحافظ على صحة أولادنا. لأنه أنت عم تحكي عن كارثة، يعني بعد 10 سنوات هدول ثلث الأبناء عندهم سمنة، بعد 10 سنوات رح تدخل بكارثة مرضية خطيرة جدا، رح تكلف الأردن أرقام كبيرة في العلاج.
0: أخيرا وباختصار شديد لو سمحت، ما التغيير الأكثر إلحاحا برأيك؟ المسؤولية تقع على عاتق من أيضا باختصار شديد؟
2: أنا عندي رأي أنه المدرسة هي التي تغير طبيعة البلد، فلو بدأت الحقيقة الحركة في المدرسة بتوعية، بحركة، بتوفير بنية تحتية، باستخدام ملاعب المدرسة مع الدوام، هذا سيؤثر بالتالي على الأبناء وبالتالي سيؤثر حتى على البلد. القدوة أهم شيء في السلوك التغذوي عند الأبناء، فلما أشوف معلمي وأشوف أمي وأبوي وأشوف أخوي الكبير عنده اهتمام، بدل ما يشرب مشروبات غازية بيشرب مي مثلا، هذا كله بيأثر. فالمدرسة هي التي يجب أن تبدأ المشوار في التغيير في موضوع الصحة والتغذية.
0: ماذا عن السياسات الحكومية أيضا؟
2: أنا بضحك، سياساتنا خطيرة مرات. هلأ شوف الحكومة، إحنا دائما بالوزارة موجودين، الأصل أنه تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية في الأردن. إحنا الاستراتيجية الوطنية بدأت في 23 وتنتهي في 2030، الأصل أنه تكون الصحة المدرسية في قرارات الحكومية، مش على مستوى الوزارة فقط، حتى على مستوى رئاسة الوزراء، كثير متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية اللي وضعت. لكن الآن ما شفنا قرارات كافية بتعمل في الميدان حقيقة وبتأثر عملي على أبنائنا في الوعي الغذائي. إحنا بنشوف بعض المحاضرات، بنشوف بيجي واحد تبع تغذية، هذا لا يقدم، لا يسمن ولا يغني من جوا. أنا بدي أشوف قدوة، أنا بدي أشوف قرارات حقيقية، بدي أشوف قرارات للحركة. إحنا عندنا مثلا من الأردن، إذا أي معلم بده متأخر بمادة الرياضيات اللي بالعلوم باخذ حصة رياضة، يعني حصة رياضة بالنسبة لنا ما زالت نافلة.
0: شكرا على كل هذه التوضيحات الدكتور يزن عبدو الخبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، ووجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتم من هندسة الصوت رجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: نساء يحطوا مع الأسامي منزل، زواج، أطفال، خادمة. ولما هذوما في اللي نقولوا لهم لارج لانجويج موديل، يعني في البال المنظومه اللي مبنيه عليها تشات جي بي تي وال
1: يعني كل الصور نمطيه
0: الى اقصى جهد، يعني النمطيه الكل خرجت في البحث هذايا. وهذا اللي قاموا به جماعة العباد الكل والباحثين. حتى أنا كأستاذة لما نحب نحط صور في الدروس نقول مثلا بحوث ميدانية، يحط لي رجل، نقول له حط امرأة، يحط لي امرأة بزي يعني امرأة اتراكتيف، امرأة يعني قلوا لي لازم تكون امرأة
1: جذابة
0: متاع يا ما. هذه هي المشاكل اللي موجودة اليومنا هذا، والتحيز ضد النساء موجود في الذكاء الاصطناعي. التحيز هذايا راجع الحاجتين الدكتور تكلم عليهم، هو فما انحياز يرجع للبيانات. احنا نعرف توا الذكاء الاصطناعي كله مربوط على البيانات والمعطيات، يعني الداتا، وراجع للخوارزميات، وهذا الكل وراهم انسان. يعني الخوارزميات والبيانات فيه انسان هو اللي يشتغل عليهم. إذا كان احنا نحب نقسم الانحياز يلزمنا نكون واعين اللي هناك انحياز. ينجم يكون انحياز عن غير قصد، الانحياز ينجم يكون لأن البيانات ناقصة.
1: هناك الخوارزميات البيانات، ولكن هناك أيضا الخبراء، يعني تقريبا 80% أكثر من 90%، هذا الرقم الذي قرأته لا أعرف إن كان صحيحا ستصححون لي، أكثر من 90% اليوم من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي هم رجال.
2: هو رقم صحيح، وأنا أقول يعني حتى أكثر من 90%. هو مجال يعني إنجينيرين، ولكن فيه يعني العديد من الانيشيتيفز، على سبيل المثال
1: مبادرات.
2: النساء مبادرات، على سبيل المثال النساء في الذكاء الاصطناعي أو النساء في التكنولوجيا، يعني تعطي فرص للنساء والبنات أنهم يعني يدخلوا إلى هذا المجال، مجال حساس جدا.
1: دكتورة إيناس، كان بدك تضيفي شيء في هذا المحل؟
0: اللي نجم يكون هناك انحياز معرفي، والانحياز المعرفي لما يكون الباحث امرأة أو رجل تدخل معناتها فيها امباكت على النتيجة. هذا هو الانحياز المعرفي. يعني أنا كامرأة لما ناخذ معطيات وحتى باش نصنفها كامرأة هناك امباكت، يعني من غير ما نشعر، معناتها
1: أو تداعيات
0: تأثير من غير ما نشعر بالضبط. ولما يكون رجل كيف معناتها الانحياز المعرفي للرجل من غير قصد. ولذلك IBM مثلا، IBM قررت باش يكون عندها developers اللي يشتغلوا على الخوارزميات من
1: مطورين.
0: النساء والرجال، من الرجال والنساء، حتى ينقصوا من التحيز المعرفي اللي هو راجع معناتها للشخص. وحتى زاد اللي يشتغلوا على الخوارزميات في العالم اجمع، لانه الباكجراوند المعرفي والثقافي متاع الإنسان اللي يشتغل على الخوارزميات
1: والخلفية أيضا
0: له تأثير.
1: شكرا. دكتور علي، كان بدك عندك إضافة في هذا الإطار قبل أن نتكلم عن الديمقراطية أيضا والأخبار الزائفة.
3: هناك أيضا تحيز الآلة بجانب على نقيض التحيز البشري. هناك أيضا تحيز الآلة من خلال الماشين ليرنينج، المعطيات اللي أنا بدخلها بتعلم الآلة إن أنا في تحيز، أو الجهة بتاعتي أنا متحيز مثلا لرجل أو لامرأة، وهذا مثلا بيحدث في العديد من المواقف. على سبيل المثال في بعض الدول الأجنبية هناك تحيز ضد مثلا الرجل الأسمر دون الرجل الأبيض، هناك بعض تحيزاته بالفعل. هناك العديد من البلدان التي اشتكت من هذه الإشكالية. فالتحيز بيدخل للداتا أو بيدخل للبيانات الخاصة بالجهة وفقا للأيديولوجي، وفقا للتوجه. فهناك أيضا أحب أن أقرر، هناك تحيز الآلة بجانب تحيز البشر أو بجانب الانجينير داتا، ففي تحيز تاني خاص بالديب لير.

0: هي مجموعة من معطيات الذكاء الاصطناعي، مجموعة من الخوارزميات التي بتحدث فيما بعد تطلعات أخرى خاصة بالتحيز. هناك التحيز طبعا تحيز عميق وتحيز
1: نبقى في فكرة تمام. التحيز والسؤال لدكتور فؤاد قبل أن ننتقل لموضوع الأخبار الزائفة. في فكرة التحيز أيضا اليوم نعرف أن الدول المتقدمة، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، هي الدول اللي فعليا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا كما يقال عنها دبلوماسية ناعمة، يعني soft power. فالدول ربما النامية أو في طور التقدم غير مستفيدة، وهي ضحية ربما ستكون في السنوات القادمة لهذه التكنولوجيا. كيف تقارب هذا الموضوع؟
2: قبل أن أجيب أود أن أوضح شيء، أنه التحيز والليميتيشنز في نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة الأستاذة ذكرت large language models أو النماذج اللغوية العميقة، يعني هو الباحثين كباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، التحيز يعني ليس مقصود، لكن البيانات، لأن هذه النماذج يعني تتعلم عن طريق استعمال كل البيانات الموجودة في الإنترنت. يعني إذا كان كل البيانات متحيزة، كل البيانات يعني ضد المرأة أو ضد يعني ريس، يعني راح الذكاء الاصطناعي راح يتعلم من هذه البيانات. لكن الآن هناك ميكانيزمات اللي قاعدين نطورها كباحثين للكنتين ونجعل هذا التحيز أقل. حتى الآن نفهم لماذا هذا التحيز، لماذا بعض القرارات خاصة في التحيز والهلوسة، حتى الذكاء الاصطناعي يعني is not perfect، يعني يقوم نعم. بالهلوسة وخلق معلومات يعني زائفة وغير موجودة في الحقيقة وفي الطبيعة. نرجع إلى سؤالك، نعم بالفعل، أنه الآن يعني لو نرى الذكاء الاصطناعي ماذا نتطلب لتطوير الذكاء الاصطناعي؟ نتطلب اثنين أشياء. الشيء الأول هو بيانات ضخمة جدا. الشيء الثاني هو البنية التحتية. الآن مثال، يعني أكبر دولة مصدرة لجي بي يو أو معالجي الجرافيكس المختصة في الذكاء الاصطناعي هي إنفيديا، هي شركة أمريكية. يعني
1: نعم.
2: حتى التحصل على هذا الجرافيك كاردز أو هذه المعالجات المختصة ليس بشأن السهل. حتى الآن لو تريد أن تطور، أي دولة تريد أن تطور الذكاء الاصطناعي، يجب أن تستعمل هذه المعالجات.
1: نبقى في هذا الإطار وربما القوة التي تمتلكها الدول القوية والرائدة اليوم، ولنتحدث عن الديمقراطية، لأنه آخر مثال كان مثال الانتخابات الأمريكية، صور كثيرة، صور زائفة، حتى أن اليوم بعض الخبراء يتحدثون عن خطر على الديمقراطية. دكتورة إيناس، هل ممكن أن نعتبر اليوم بأن الذكاء الاصطناعي ممكن أن يشكل خطر على الأنظمة اليوم؟
3: الذكاء الاصطناعي عنده امباكت كبير على الأنظمة وعلى الديمقراطية. والمشكل اليوم انه الانسان صعيب باش يشوف الفرق بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخاطئة، ولا الانسان ينجم على اسس معلومات خاطئه جايه من ديب فيك. احنا شفنا توا الاليات الموجوده الذكاء الاصطناعي تنجم تعمل لك فيديو، يعني لا ما تقدر تفرق ما بين فيديو صحيح وفيديو بالذكاء الاصطناعي. يعني يمكن تصير خلط، وممكن تصير إشكاليات في الانتخابات، وإشكاليات في كما نقولوا في الخطاب السياسي. يعني أنت ونشوف ندخلوا هوني لي ريزو سوسيو، معناتها نجم ندخلوا كيفاش نقولها بالعربية،
1: وسائل التواصل الاجتماعي.
3: وسائل التواصل الاجتماعي، يعني نشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي العباد يعني تاخذ فيديو، والفيديو يصير تعميمه على الناس الكل على أساس أنه فيه رجل سياسي قال ولا فيه خبر خرج، ومن الصعب بعد باش نصلحوا هذه. أنا رأيي شخصيا الذكاء الاصطناعي اتطور بصفة اللي يكون خطير جدا، ولذلك صار القوانين، ولذلك في أوروبا مثلا أخرج الاي اي اكت اللي هو القانون الأوروبي
1: حول الذكاء الاصطناعي.
3: بالضبط، يأثر، يعني يلزم تأثير. هو فما نوعين من التأثير حسب رأيي، هناك تأثير أخلاقي إيتيكي اللي هو يكون ما وراء القوانين، وهناك تأثير قانون قانوني. يعني ما يلزمش التأثير القانوني يخلي معناتها يخلي العلم يوقف العلم، لازمنا نكمله معناتها في الذكاء الاصطناعي ونطوره. وهذا الخطاب بالأخص في للأنظمة العربية اللي هما معناتها تقول ثم خطر نجم تصير يعني قمع ولا تصير يعني تحيز للإنوفيشن. يلزم نفهمه كيفاش يصير، لازمنا نأطره، لازمنا الأخلاقيات تكون موجودة. الأخلاقيات نعاودها، أخلاقيات هي ما وراء القانون.
1: تكلمتي عن القانون الأوروبي الأكت أوروبية الأول، يصير متهالك لأن الذكاء الاصطناعي يذهب بسرعة كبيرة. القانون غير متمكن اليوم من أن يلحق سرعة تطور الخبراء وسرعة تطور الذكاء الاصطناعي. أعطيك الكلمة دكتور علي فرجاني من القاهرة.
0: أنا أتفق مع حضرتك في الجزئية دي، بدليل طبعا أن المفوضية الأوروبية أكثر من مرة عرضت مجموعة من التوصيات الخاصة بالديب فيك أو التزييف العميق، ولكن طبعا لا حياة لمن تنادي في هذه الجزئية. البعض يستخدم تقنيات التزييف العميق أو الديب فيك من أجل طبعا الأهداف الخاصة بتوجيه الرأي العام، سواء مثلا بالنسبة لوسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
1: دكتور فؤاد، أنت كخبير موافق على هذا الطرح؟ وهل أنت متفائل بأنه غدا الذكاء الاصطناعي ممكن أن يكون في صف حقوق الإنسان وفي صف الحقوق الشعوب بين قوسين المستضعفة، إن صح التعبير؟ طبعا
2: من المهم أن تكون هناك قوانين، من المهم أن تكون هناك ضبط لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول. لكن المشكل لو نشوف AI Act، وأنا لست من مؤيدي AI Act.
1: لماذا؟
2: لأوروبا، لأنه هذا الأكت يعني يضبط ويضع قوانين تخلي باحثين في الذكاء الاصطناعي يعني لا يطوروا أي شيء. يعني نتكلم على Transparency، نتكلم على Open Source، نتكلم
1: ولكن
2: على
1: هل يجب أن كل هذه. هل هذا يعني دكتور بأنه يجب أن نترك مستقبل البشرية وأخلاقيات البشرية بيد خبراء مثل إيلون ماسك وغيره؟
2: لا، يعني بدون التسمية، لكن هناك بالانس، يعني هناك إيكيليبريم بين
1: توازن.
2: القانون، التوازن بين القانون، سن القوانين، وبين تطوير الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي ككل تكنولوجيا، يعني حتى نحن نعيش طفرة، هي تكنولوجيا عندها مشاكل، كذلك عندها إيجابيات. الإيجابيات راح تعاوننا على تحسين يعني الخدمات الصحية، راح تعاوننا على حل مشاكل مستعصية مثل الكانسر، مثل إنتاج الأدوية. لكن في نفس الوقت هناك evidence أن الذكاء الصناعي عنده مشاكل أخلاقية. لكن الجانب القانوني، وأنا أحبذ أن الدولة الأمريكية يعني المنطق في سن القوانين ليست مثل أوروبا، يعني تعطي للباحثين يعني breath، يعني تعطينا الإمكانية أن نطور الذكاء الاصطناعي. لكن في نفس الوقت إذا كان فيه مشاكل في هذه التكنولوجيا راح نقوم ببعض يعني نضبطها بطريقة قانونية أو بطريقة أخلاقية كذلك.
1: ولكن دكتور، أحيانا كثيرة التفاؤل في هذا المجال لا يدوم كثيرا، فالإعلانات الأولى مثلا حول دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة مثلا، نأخذ مثال الحرب، يعود إلى ما قبل عام 2010 إن لم أخطئ، نشهد استعمال كثيف للذكاء الاصطناعي. يوم في أوكرانيا طائرات بدون طيار منتشرة في كل مكان، كيف غير الذكاء الاصطناعي استخدامها اليوم الدكتور علي فرجاني؟
0: تمام. طبعا النهاردة التكنولوجيا الغير مأهولة وما يطلق عليه طبعا الدرونز أو الطائرات المسيرة، للأسف وإحنا بنتكلم النهاردة طبعا تحت مظلة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لم يعمل بهذه الأخطاء، بدليل استخدام هذه التقنيات ما يطلق عليها بالتقنيات الضارة، يتم استخدامها طبعا في الحروب. وطبعا العديد منا يشهد الآن الصراعات الخاصة مثلا بالاحتلال الإسرائيلي وما يستخدمه من تقنيات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف هذه الطائرات أو توظيف الطائرات المسيرة نحو استهداف أيا كان المدنيين أو أيا كان القياديين طبعا أيا كانوا. فطبعا هناك اجماع كبير على ان البعض من الدول الاجنبيه لا تتخذ من توصيات التزييف عفوا من توصيات اليونسكو والمفوضيه الاوروبيه نحو العمل باخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
1: يعني
0: ولا
1: حتى في مجال
0: إليها بالمرة.
1: دكتور ساعطي مثال ثاني ربما انا اعطيت اوكرانيا, انت ممكن لو فهمت قصدك تتكلم عن غزه, استخدم الذكاء الاصطناعي الدفاعي ايضا
0: بالفعل.
1: لتجميع البيانات
0: تمام.
1: لأغراض استخباراتية واستهداف, استخدم الجيش الإسرائيلي لمدة عام في غزة اليوم, واستنكرت العديد, يعني يجب تذكير بهذا, المنظمات غير الحكومية والمحامين هذا الاستخدام, معتبرين أنه ينتهك القانون الإنساني الدولي. أنت أستاذ فلسفة اليوم, هل يمكن أن نقول اليوم أن القانون الدولي متأخر ومتجاوز في ظل تطور المتسارع للذكاء الاصطناعي؟
0: للأسف هو طبعا متأخر جدا بالنسبة للالتزام أو العمل بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي, وده أكبر دليل أن إلى الآن لم يتم العمل بتوصيات اليونسكو أو توصيات المفوضية الأوروبية نحو الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. هنا الذكاء الاصطناعي, أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تتحدى طبعا كل ما تم العمل به من البداية خالص من أجل العمل بالذكاء الاصطناعي. فيعني ما انا مش شايف ان في التزام باخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشكل مختصر من هذه الدول.
1: سيدة إشراف, تقريبا نفس السؤال, بعض الباحثين بالأول كانوا يقولوا لنا بأن الذكاء الاصطناعي سيقلل عدد الوفيات, عدد القتلى في الحروب, هل هذا لازال عنده مصداقية بعدما نراه اليوم في أوكرانيا وفي غزة؟
3: شوف الموقف, موقفي أنا واضح وموقف يظهر لي كثير من الباحثين في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عنده كثير من المزايا وكثير من المخاطر, ولما يتحط الذكاء الاصطناعي بين أيادي تستغله في حاجات يعني كما الحرب والتمييز العنصري للأسف موجود, وهذا يعني يتسمى من سلوك من غير أخلاقيات. وإذا كان ثم دول فيها تستعمل الذكاء في سلوك غير أخلاقي, ما يلزمش نقوله يعني الذكاء الاصطناعي غير مفيد. الذكاء الاصطناعي في الطب يعمل في حاجات كثيرة جيدة جيدة جيدة جدا. القانون هو إطار ليس قانون, سان كادر. معناتها الكادر هذايا لازم يكون فيه ذكاء اصطناعي آمن شفاف قابل للتتبع خير تمييزي ويحترم البيئة. يعني معناتها كنا متفقين على هذا, أما لماذا هناك دول تحترم ودول لا تحترم؟
1: وهنا ربما آخر سؤال في هذا الإطار دكتور فؤاد بوسطوار, يعني أرجع لك دائما لما الأسئلة التي تخيف الناس في إطار الحروب, هل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي عدوا للإنسان أو أن ينقلب عليه؟
2: أنا لا أريد أن أخيف الناس, لكن بالطبع يعني الذكاء الاصطناعي اليوم يعني فيه ثغرات وفيه بعض المشاكل في الخوارزميات وفي الأنظمة, وإحنا نشوف أنا عطيت مثال على النماذج اللغوية الكبيرة يعني التي تخاطب الإنسان وتفهم اللغة الحية. هذه النماذج يعني تقوم بالهلوسة, بعض الأحيان تخترع معطيات يعني غير موجودة. نعم هناك يعني هذا البوسيبيليتي أنه الذكاء الاصطناعي قادر يكون عدو الإنسان.
1: ممكن أن تصير حرب بين آلات وبشر بعد 50 سنة؟ ممكن.
2: أنا لا أظن أنه راح نوصل لهذا المستوى, لأنه فيه منظمات مثل European Union, يعني العديد من الباحثين الآن يذهبون من أوروبا إلى أمريكا حتى يقومون يعني يتحصلوا على بعض الحرية لتطوير الذكاء الاصطناعي. يعني هو في الحقيقة نعم الذكاء الاصطناعي يعني accelerated, يعني وصل إلى مرحلة أو أسرع بكثير من الريجوليشن أو القوانين أو حتى سن القوانين, لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك منظمة عالمية, لأن القوانين الآن هي fragmented. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لو تشوف كاليفورنيا عندها قانونها الخاص.
1: نعم حسب الولايات,
2: كل ولاية عندها قانون خاص. لو تشوف إلينوي ولاية إلينوي في شيكاغو أين موجود الآن شيكاغو على سبيل المثال، هناك قوانين صارمة جدا على استعمال بايومتريك، على استعمال فيديوز، استعمال كاميرا.
1: وهذه القوانين الصارمة ربما تكلمنا عن الحرب لنتكلم قليلا عن الحب، عن العلاقات الإنسانية، عن العلاقات الجنسية، لأنه الذكاء الاصطناعي حتى في هذه المواضيع التي ربما عندها خصوصية وحميمية بالنسبة للناس صار موجودا فيها، يعني صار حب وجنس في زمن الخوارزميات إن صح التعبير، حيث تسهل تقنيات الوصول إلى تجربة جنسية عند الطلب اليوم. هل يمكن للذكاء الاصطناعي دكتورة أن يحل محل العلاقات الإنسانية اليوم، أم هذا بعيد كل البعد؟
3: هو كل شيء وارد، يعني ما فماش حاجة مستحيلة. وإحنا شفنا فما أفلام شفناها في الأفلام الأمريكية by the way،
1: دائما الأفلام الأمريكية
3: تحكي على علاقات دائما تحكي على علاقات، عند علاقات ودية بين إنسان والذكاء الاصطناعي. ويا هذا مثال، وعلاش ممكن هي في اليابان كذلك صاروا كثير من الحالات اللي كيما العلاقات هذه اللي تصير. والدكتور طرح قبيلة على حكاية النوستالجيا، يعني الذكاء الاصطناعي وحتى الالام هما مربوطين، معناتها يقولوا الحاجة اللي ينتظرها الإنسان، يعني تمشي في نفس منوال الإنسان. ولما تقول للذكاء الاصطناعي تكتب له جملة حميمية هو يجاوب بجملة حميمية، يعني في نفس المنوال. وعلى ذاك العلاقة تنجم تطور، وصاروا علاقات وفما بحوث على الحكاية. يعني الحب في زمن الذكاء الاصطناعي موجود. نرجع للأخلاقيات لكن هذه غير طبيعي، يعني هذوما حاجات غير طبيعية، ولذلك لازمنا التأثير. ديما التأثير مهم ياسر، التأثير موجود للأسف، ولا ممكن خاطر فما في اليابان مثلا فيه ناس ما تنجمش تعمل علاقات مع إنسان آخرين، يعني على علاقة فيرتوال، علاقة سيبرنية تنجم تكون أسهل للناس. معناتها ماهيش نصيحة، بس موجود
1: هناك اليوم
3: موجود.
1: أيضا ألعاب، لا يمكننا أن نتحدث عن الحب والجنس في عالم الخوارزميات بدون التحدث عن الألعاب الجنسية التي تشمل اختراعات تكنولوجية تذهب بعيدا في تلبية حاجات الأفراد. دكتور فؤاد، هل من مخاوف على طبيعة الحلقات الحميمية والجنسية بين الشريكين اليوم؟ وهل يمكن لروبوتات اليوم أن تعوض العلاقات الجنسية وتؤثر على الخيال الجنسي والرغبات أيضا؟
2: أنا أتفق مع الأستاذة حول يعني فيه أخلاقيات ومشاكل أخلاقية في العلاقات بين الإنسان والآلة، لكن أنا أريد أن يعني أقسم هذه العلاقة إلى قسمين، في جانب سيكولوجي وفيه جانب فيزيولوجي وجانب بيولوجي. يعني الإنسان يستطيع أن يلبي يعني مطالبه بالطريقة البيولوجية والفيزيولوجية، لكن تبقى المشكلة الآن يقادر الذكاء الاصطناعي أو هذه الآلات خاصة في العلاقات الحميمية يؤثر على البشر، أن البشر يعني يطور مشاعر لهذا الآلات، وهذا قادر يكون عنده يعني impact على our civilization as a humankind في المستقبل. يعني راح نشوف تضاؤل في إنجاب الأطفال، لأنه معظم الناس وبالسهل أنه يتم التحكم في العلاقات الودية مع الآلات.
1: السؤال الأخير دهمنا الوقت، السؤال الأخير سأبدأ بك دكتور علي فرجني، هل يمكن أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكا عاطفيا مقبولا اجتماعيا؟
0: يعني إلى حد ما قد يحدث ذلك، وده طبعا يرجع إلى تفهم الآلة إلى مشاعر الإنسان. وهناك العديد من الخوارزميات التي نجحت منذ أعتقد 5 سنوات أو 10 سنوات في التعرف على مشاعر الإنسان من خلال الوجه، أنها طبعا بتتعرف بشكل كبير جدا على الإيموشن الخاص بالإنسان من خلال الرؤية الحاسوبية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا حتى الآن. فطبعا من خلال الرؤية الحاسوبية بيتم التعبير أو بيتم جمع المعلومات من خلال الفيس على الشخص اللي بيتواصل مع الآلة التي تحمل مثلا أفاتار جنسي أو أي كان، بتجمع المعلومات من الإحساس، من الشكل، من نظرات، من تعبيرات الوجه، وبتحولها من خلال الخوارزميات طبعا لداتا، يعني من خلالها بتقدر ان هي تعرض المشاعر اللي محتاجها الطرف الاخر، لان طبعا النهارده الاله خلاص اصبحت قادره بشكل كبير جدا على جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال العديد من الرؤيه الخاصه مثلا بالرؤيه الحاسوبيه.
1: شكرا لك دكتوره اشراف. سؤال اخير، ما هو الشيء الذي يخيفك للمستقبل في الذكاء الاصطناعي؟
3: الانسان.
1: جميل جدا.
3: الانسان، لانه الذكاء الاصطناعي ما لازمش ننساه حاجه، وفي الانترودكشن يعني قيلت الحاجه هذه، الذكاء الاصطناعي هو بيانات، خوارزميات وانسان، يعني وراء كل هذا فما الانسان. اذا كان فما حاجه اللي تخوف في الذكاء الاصطناعي هو الانسان، يعني خطر الانسان على الانسان.
1: جميل جدا. دكتور فؤاد، الكلمة الأخيرة لك، وسؤال، ما هي حدودك وما هو الشيء الذي تحلم به في المستقبل أن تحققها مع الذكاء الاصطناعي؟
2: أنا إنسان طموح، خاصة كباحث في مجال الذكاء الاصطناعي وأطور هذه التقنيات. أنا أريد أن أرى الذكاء الاصطناعي أنه فيه يعني ضبط ما بين الأخلاقيات وحرية تطوير الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي رح يكون عنده أهمية كبيرة في العديد من المجالات، كاكتشاف الدواء، كاكتشاف حلول للأمراض المزمنة. يعني يجب أن نرى كذلك الجانب المشرق للذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت لا ننسى أنه هناك يعني بعض المشاكل الأخلاقية لقادر الذكاء الاصطناعي يعني يحطها علينا.
1: ونختم بهذا التفاؤل ربما وبهذه النظرة الإيجابية،
2: لكن في نفس الوقت نقطة أخيرة الأخت،
1: تفضل
2: يعني
1: سريعاً.
2: أنا أرى أنه كما قالت الأستاذة الإنسان، أنا أرى أنه الأسرة والعائلة والأبوين يعني عندهم مسؤولية أنهم يتعرفوا على الذكاء الاصطناعي قبل أن يتعرفوا الأبناء على الذكاء الاصطناعي. أنا أوجه نصيحة وكول لكل يعني الأولياء، تعلموا الذكاء الاصطناعي قبل أن يتعلمه أولادكم، حتى تستطيعوا يعني أن يعني تعاونوهم على خوض هذه التجربة في العالم
1: شكرا دكتور. الوقت انتهى. باسمي وباسم داليا حجازي في الإنتاج وليلى ميسون في الإعداد، شكرا لكل ضيوف على حضورهم وتقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس ماتكات وبدايته ربما عندكم. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
4: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 اف ام، في بنغازي 105.5 اف ام، في الكويت 107.3 اف ام.